بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلتلا راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلتلا من هالأخبار اللي تمن هميت

داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح أعشق لا رح حب،

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى ذروة المشهد الفلكي الناري المشرق، حيث ينضم القمر رسمياً إلى تجمع الشمس والمشتري وعطارد في قلب برج الأسد، ليبث هذا الاقتران الملكي العظيم في الأثير طاقة هائلة من الحماس، الشغف والثقة بالنفس التي تدفعنا لاتخاذ خطوات شجاعة والتعبير عن أنفسنا بكل حضور وإبداع. وتزداد الأجواء رقة وتوازناً مع إشراق كوكب الزهرة في موطنه الأصلي الميزان، بينما يمنحنا المريخ في السرطان طاقة حماية ودعم لروابطنا العائلية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، المشهد الفلكي يضعك اليوم في أوج تألقك وشغفك. التجمع الناري الاستثنائي للقمر والشمس والمشتري وعطارد في الأسد الصديق يفتح أمامك أبواب الحظ العاطفي والإبداعي والتألق الشخصي. يوم مثالي لإبراز مواهبك بثقة كاملة، بينما تبث الزهرة في الميزان الدفء والدبلوماسية في علاقاتك وشراكاتك.
2: برج الثور، يوجه التجمع الفلكي العظيم في الأسد طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال البهجة والتجديد على بيئتك الأسرية وتنظيم شؤونك المنزلية، بينما يمدك المريخ في السرطان بأسلوب حواري دافئ وقدرة عالية على حسم أمورك اليومية بذكاء. برج الجوزاء، تملكون اليوم طاقة تواصل وتأثير مذهلة. حضور القمر إلى جانب الشمس والمشتري وعطارد في بيت الاتصالات الأسد يمنحكم الفصاحة، الإقناع والحيوية في الحوارات وتوقيع الاتفاقيات. والزهرة في الميزان الهوائي الصديق تسكب على أجوائكم العاطفية والاجتماعية سحراً وجاذبية استثنائية.
3: برج السرطان، حضور المريخ في برجكم يمنحكم اليوم طاقة حركية عالية ومبادرة شجاعة لإنجاز أهدافكم. يركز التجمع الملكي في الأسد أضواءه على بيتكم المالي والميزانية، مما يتيح لكم فرصاً واعدة لتعزيز الاستقرار المادي، تنظيم الموارد، وحسم مكاسب عمل حقيقية بثقة وحكمة. برج الأسد، أنتم في قمة المجد والإشراق الفلكي. التقاء القمر مع الشمس والمشتري وعطارد في برجكم يمنحكم كاريزما ساحرة، طاقة حيوية لا تقهر، وحظوظاً قيادية استثنائية. يومكم مخصص للسيادة والبدء بمبادرات جديدة ولفت جميع الأنظار إليكم بثقة مطلقة.
4: برج العذراء، يدعوكم التجمع الفلكي العظيم في الأسد اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل بعيداً عن الصخب. وقت مثالي للتأمل، التخطيط الخفي وترتيب أفكاركم بذكاء قبل انطلاقتكم القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً خابياً، سلاماً داخلياً، ورقة تجذب الجميع إليكم. التجمع الناري في الأسد الصديق يفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي المثمر، ويجلب لكم الدعم الكبير من الأصدقاء لتحقيق أمنياتكم.
5: برج العقرب، يتمركز التجمع الملكي الكبير اليوم في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة العملية. يوم استثنائي لإثبات حضوركم القيادي، تحقيق نجاحات ملموسة، وترسيخ موقعكم بكل ثقة ومهارة. والمريخ في السرطان يمدكم بحدس ثاقب وقدرة عالية على المواجهة.
6: برج القوس، الأجواء الفلكية تضعكم في أوج الحماسة والانطلاق اليوم. التناغم الناري الباهر بين برجكم والتجمع الفلكي العظيم في الأسد يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التعلم واستكشاف فرص جديدة. استغلوا هذه الطاقة المشرقة لتطوير أنفسكم وتحقيق أهدافكم الكبرى.
7: برج الجدي، يوجه التجمع الفلكي في الأسد طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية والإدارية.
2: يوم مناسب جداً لتسوية الملفات المعلقة، تنظيم التزاماتكم بذكاء، بينما تشكل لكم الزهرة في الميزان دعماً مهنياً يرسخ صورتكم الراقية أمام الآخرين. برج الدلو. يقع التجمع الفلكي الملكي اليوم في البرج المقابل لكم الأسد، مما يركز كافة الأضواء على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لتقريب وجهات النظر، إبرام عقود ناجحة، والوصول إلى تفاهمات متينة، معززين بالدعم اللطيف والراقي لكوكب الزهرة في الميزان.
0: برج الحوت. يوجه التجمع الفلكي الناري طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهام المتراكمة بحيوية وتنظيم عالي، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية، عاطفية وشغفاً يزين يومكم بالراحة والبهجة.
8: حظك على الهواء.

أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. بلبنان بالدول المجاورة وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 12 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد

خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحيكم. شو عم بيصير؟ معلومات أمنية أفادت إنه الإسرائيليين بعدهم عم يضغطوا على تلة علي طاهر مع تعزيزات أمنية كبيرة بإشارة إلى توسع العمليات العسكرية بالمنطقة ضد الأنفاق الموجودة والمحتجزين داخل الأنفاق مع أسلحتهم وذخيرتهم، واللي عم يرفضوا يسلموها للجيش اللبناني لحتى يسحبهم الجيش ويخلصهم من نفسهم وياخد هالذخيرة والأسلحة على مخازنه وتصير شرعية. ما بدهم تومبي بالفرنساوي، ترجموا له اياها لا نعيم قاسم باشا الجزار. بس يوعى لا نايم، يمكن هو نايم هيك نومة أهل الكهف. مقابر صيدا صارت مراكز للتحشيش. ما صدقنا امتين عالجنا موضوع مقابر مدينة صيدا، هلا انتقلوا الحشاشين لمنطقة سيروب والمقابر هونيك كمان تحشيش داخل المقابر، وما بينطفوا محلهم، يعني بينعرف انهم موجودين من الحركة اللي بنرصدها بالليل وكمان من المخلفات والزبالة والإبر والحقن اللي بيتركوها. هالبلا أخلق مقبرة سيرو، يلا رح ينسحبوا هالتحية، ما رح يزمطوا فيها بقى. خلصنا منكم بمقابر صيدا، انتقلتوا لمقابر سيرو. حنا نشاطات كثيرة، نشاطات ثقافية فنية اجتماعية، حفلات، مهرجانات، أخبار من كل لبنان. وأنتو كل شي بترصدوه 03-444-037. أيمل أيامي هلأ على قصة محاولة رئيس الحكومة نواف سلام منع وزير الدفاع اللواء منسى من الحكي من الحديث. على كل بعد شوي لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء وبين استنكار لهالموضوع. يلا قولوا الله، ما رح نضيع وقتنا هلأ في إشياء كتيرة مثل ما قلنا. تضلوا بخير، يعطيكم ألف عافية اللي رايحين على أشغالهم واللي رجعين من أشغالهم. الله يرزقكم يا رب ويبعد عنكم كل شرير والأعداء المنظورين وغير المنظورين، الله يبعدوا عنا، وخاصة الأعداء اللي بيدعوا بالصليب. هيدول أعداء أخطر من الخطورة، مدعي صليب. يا برامو دانتي برا دانيال جيشار، منبلش وفي حكي كتير وفي اشياء كتيرة، واللي بيدعوا بالصليب انلحقوا وتحركوا رح يشوفوا الشيء اللي ما بيعجبهم. قولوا الله.

0: דניאל גישר, מן הזמן לג'מיל. برجع بهالاغنيه في مجموعه هيك صغيره من الاغنيات بترجعنا لبداياتنا بداياتي انا باذاعه صوت لبنان الاشرفيه كمهندس صوت ومخرج كانت هالاغنيه درجه بوقتها يعني سنه 1977 برون موا دون تي برا واغاني تانيه بترجعنا للزمن الجميل يلا قولوا الله بدنا نضاين بدنا نصمد طريقنا صعب وطويل لأنه تعنت من جماعة الضالين والعملاء للخارج بوطننا لبنان ما بدهم لا يلجأوا للدولة ولا أي شيء تاني منصلي لهم ومنشتغل ضدهم يعني كمان منشتغل مع الأرزة ضد أعداء الأرزة اللبنانية مع الشرعية للنهاية أنا وياكم إيد بإيد دعم للشرعية دعم لرئاسة الجمهورية دعم للقوى الأمنية الشرعية صوتك عالي جبل لبنان وردنا من عوائل الشهداء والعسكريين الشهداء والشهداء الأحياء ما يلي تستنكر لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء محاولة دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام منع معالي وزير الدفاع اللواء ميشيل منسة من إبداء رأي الجيش في جلسة تشريعية لمناقشة قانون العفو العام امبارح حيث حصل سجال بينهما ثم انسحب اللواء ميشيل منسة دمعتك غالي علينا وغالي على الجيش اللبناني سيد اللواء ميشيل منسة ابن كنيستنا الأرثوذكسية بكفر حباب غزير وابن كل الوطن وابن المؤسسة العسكرية اللي خدمت فيها وشفت الموت وشفت الحياة وكملت اللواء ميشيل منسة يضيف بيان لجنة عوائل العسكريين إن هذا التصرف من قبل رئيس الحكومة يخالف الدستور ويطال كرامة المؤسسة العسكرية نعلن دعمنا الكامل والمطلق لمعالي الوزير ميشيل منسة وسيادة العماد رودولف هيكل قائد الجيش على مواقفهما الوطنية ونرفض الزج بالجيش في أي سجال طائفي الجيش هو جيش الوطن كله بيروت في 11 آب 2026 الإمضاء لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء وإذاعة جبل لبنان كثير من النواب مبارح حسب ما تابعنا أنا وياكم كانوا عم بيطالبوا بعودة اللواء ميشيل منسة وزير الدفاع إلى قاعة البرلمان لإلقاء كلمته الحرة وهيدا حرية التعبير وحرية الرأي كلمة حرة بترفض بعض جوانب العفو العام المتعلق بشهداء الجيش اللبناني وهيدا رأيه ممكن يكون رأينا كلنا بس هيدا ديمقراطية رئيس الحكومة نواف سلام غلطة الشاطر بألف حضرتك شاطر وقاضي وقانوني ما بيجوز هالنوع بعدين رجع صرح اللواء الرئيس سلام انه نحن متفقين وكل شيء منيح لننتظر ونرى نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة وعم نضوي على كل شيء من إذاعة جبل لبنان نحن وياكم صوتك عالي جبل لبنان صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام، عدد شهر آب 2026، العدد 155. كلمة اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام: الدولة التي تبني لا تنكسر. وفي الأمن العام أيضا: في عيده 81 جيش لبنان خيار ورهان. الأجور تحت ضغط الغلاء. زكي نصيف: صوت الأرض والإنسان والهوية. وفي مجلة الأمن العام أيضا: الزميل عصام شلهوب أجرى سلسلة من المقابلات عن أزمة الأجور بلبنان وعدد من النقابيين. تحدث الزميل عصام شلهوب في مجلة الأمن العام إلى الباحث الاقتصادي الدكتور كمال حمدان وعضو لجنة مؤشر الأسعار الدكتور أنيس أبو دياب، وتحدث أيضا إلى أمين مال الهيئات الاقتصادية ونائب رئيس غرفة بيروت ورئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد. وجه له عدد من الأسئلة: كيف تنظر الهيئات الاقتصادية إلى المطالبات برفع الأجور في المرحلة الراهنة؟ أجاب الدكتور نبيل فهد: تحسين المستوى المعيشي للعاملين أمر ضروري ولا يمكن تجاهله، لكن مقاربة ملف الأجور يجب أن تقوم على أسس اقتصادية سليمة بعيداً من القرارات الآنية التي قد تعطي نتائج مؤقتة قبل أن تعود الأزمة إلى الظهور مجدداً. سؤال للدكتور نبيل فهد: هل يعني ذلك أن الهيئات الاقتصادية تعارض زيادة الأجور؟ أجاب الدكتور نبيل فهد: موقف الهيئات الاقتصادية لا ينطلق من رفض تحسين رواتب العاملين، بل من الحرص على أن تكون الزيادة قابلة للاستمرار، فالقطاع الخاص نفسه تضرر من الأزمة إذا ارتفعت كلفة التشغيل والإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الأولية، وبالتالي فإن أي أعباء إضافية لا تراعي قدرة المؤسسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ومنها ارتفاع الأسعار أو تراجع فرص العمل أو إقفال بعض المؤسسات. سؤال من مجلة الأمن العام إلى الدكتور نبيل فهد: لماذا تربطون دائماً بين الأجور والإنتاجية؟ أجاب: الأجر المستدام هو الذي يعكس إنتاجية العامل وقدرة المؤسسة على تمويله، فعندما ينمو الاقتصاد وتتحسن الإنتاجية تصبح زيادة الرواتب نتيجة طبيعية لدورة اقتصادية سليمة، أما رفع الأجور بمعزل عن النمو الاقتصادي فيؤدي إلى خلق فجوة بين كلفة العمل وقدرة المؤسسات على تحملها، مما قد ينعكس سلبا على الاستثمار والتوظيف. سئل الدكتور نبيل فهد: كيف تقيمون تجربة سلسلة الرتب والرواتب وهل يمكن تكرارها اليوم؟ أجاب: إن تجربة سلسلة الرتب والرواتب قبل الانهيار المالي يجب أن تشكل درساً في كيفية إدارة ملف الأجور، فالمشكلة لم تكن في مبدأ تحسين رواتب الموظفين بل في طريقة التمويل، إذ أقرت زيادات دائمة من دون تأمين موارد مالية مستدامة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المالية العامة. سئل نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد من قبل مجلة الأمن العام: ما هي الإصلاحات التي يجب أن تسبق تصحيح جديد للأجور؟ أجاب: إعادة هيكلة القطاع العام، تحسين أداء الإدارة، رفع الإنتاجية، ترشيد الإنفاق، إصلاح المؤسسات العامة التي تستنزف المالية العامة، وإصلاح النظام الضريبي، تعزيز الإيرادات الشرعية للدولة، مكافحة الهدر والفساد، وتحسين بيئة الاستثمار، لأن الاقتصاد القوي هو القادر على تمويل رواتب أفضل. والسؤال الأخير من مجلة الأمن العام والزميل عصام شلهوب إلى الدكتور نبيل فهد: هل يمكن الوصول إلى صيغة مشتركة بين العمال وأصحاب العمل؟ أجاب: الحوار يبقى الطريق الوحيد للوصول إلى حلول متوازنة، فالاقتصاد لا يمكن أن ينجح إذا كان العامل غير قادر على تأمين حاجته، كما لا يمكن للمؤسسات أن تستمر إذا فرضت عليها أعباء تفوق قدرتها. إن سياسة الأجور الناجحة هي التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية المؤسسات والاستقرار الاقتصادي. روبورتاج كامل اقتصادي في مجلة الأمن العام اللبناني، إضافة لأبواب كثيرة. إذن أمين مال الهيئات الاقتصادية ونائب رئيس غرفة بيروت ورئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف مجلة الأمن العام بأسئلة اقتصادية، إضافة إلى أبواب عديدة. مجلة الأمن العام فيكم تتصفحوها www.general-security.gov.lb. تحية للعميد منير عقيقي وزملائنا بمجلة الأمن العام. رئيس التحرير المسؤول في مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي كتب مقالا بعنوان المؤسسات تبنى بالإنجاز لا بالمناصب. الأمن العام اللبناني الله يحميكم، بقيادة اللواء حسن شقير، ويحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية، تحية لك رئيس مركز برقة بحزب القوات اللبنانية مدينة وبلدة برقة الحلوة بالبقاع الشمالي شربل جعجع، ورسالته الصوتية. أهلا وسهلا فيك وبصوتك العالي.
1: بس تجتمع العالم مع بعضها بيكون نبض الضيعة صحيح، وهالعشاء يغدو إعلانا بأن الحياة لا تزال أقوى، ودليل أهل برقة بتمسكهم بالحياة، والفرح بيبقى فعلا من أفعال الصمود. هي رسالة وتعبير باحتضان بعضنا البعض، ونكتب فصولة بالأمل رغم كل الظروف. ليلة السبت 22 إيه بكونوا كتار.
0: دعوة لألكن من رئيس مركز برقة بفشل البقاع التابع لحزب القوات اللبنانية شربل جعجع، ودعوة من مركز برقة إلى حفل عشاء بمطعم صقر بدبي السبت 22 آب 2026 الساعة 8 المساء. السبت المقبل، السبت 22 آب، فيكن تحجزوا وتكونوا موجودين بهالحفل العشاء. 03-87-2746. تحية لأهلنا ببلدة برقة البقاعية الصامدة والصابرة والمتعايشة، بلدة برقة وشجر اللزاب اللي بتشتهر فيه وعم بيحافظوا عليه برموش العين رغم كل عمليات القطع الجائرة من قبل جيران بالوطن، وولاد عمنا السوريين بيعتدوا على شجر اللزاب اللي هو يوازي شجر الأرز بالمتانة والصلابة والصمود. برقة أرزة لبنانية ولزابة لبنانية بصدر البقاع اللبناني الحبيب ووطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ أقولكم من حضر حالنا هالجمعة والسبت لغيوم كثيفة وأمطار وعواصف رعدية على الجبال، الله يبعث الخير حتى لو كان بقاب. Thank you. اللهم أمطر خيرا على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل. يا هلا بصوتكم العالي، وكل حقوقنا بدنا ناخدها لآخر شبر ومتر أرض بالعقورة السليبة. سلبت أملاككم، افتكروكم أنتو صرتوا بالغربة يعني نسيتوا وطنكم لبنان. لا يا مزورين، اسمعوا بطرس بيتر كامل.
2: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، باسمي باسم اغتراب بلدة العقورة. صوتك عالي جبل لبنان استاذ جوني، يسعد صباحك. ان شاء الله صوتك بضل عالي بكل الدنيا مش بلبنان بس، ومنضل نكافح فساد نحن وياك اذا الله بريد لبنان يرجع المحل ومثل ما سلمونا اياه بياتنا وجدودنا. الله يطول عمرك. نحن هالرسالة موجهة لولاد العقورة بشكل خاص وللشعب اللبناني بشكل عام، تنقل لهم عصابة الفساد اللي عمرها 80 سنة بقلب العقورة تتهاوى قدام ضربات الاغتراب ولاد بلدة العقورة وين ما كانوا، وحققنا انتصارات كتير كبيرة ورح بتشوفوها قريبا إذا الله بريد. والفضل الكبير فخامة الرئيس معالي وزير الداخلية، وهلأ إن شاء الله قريبا بنشكر القضاء من شاورة الدولة إلى حضرة النيابة العامة التمييزية بمكافحة الفساد بقلب بلدة العقورة. وهوني من نوجه رسالة للشعب اللبناني بكل ضيعه يتحركوا مثل ما العقورة تحركت مع مسيرة فخامة رئيس الجمهورية. لازم كل الضياع تتحرك وتدل على الفساد وتشيلوا الخوف من قلبكم، الفزع اللي بقلبكم شيلوه، وقوموا كل إنسان ينظف ضيعته، ومن ضيعة لضيعة بعدين بتمتد وبتمشي هيدي المسيرة ولبنان بينظف. لو أكلنا 5 سنين و6 سنين عملوا معروف وقفوا. أستاذ جوني بنشكرك كتير، نحنا فضل كبير إلك، عم وكبتك معنا بمسيرة العقورة، ورح منواكب إذا الله بريد بضيع غير بلبنان قريبا، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير للبنان.
0: أمين.
2: بيطول عمركم ونهارك سعيد، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل وصرخة العقورة وكل مظلومية بوطننا لبنان بيعلى صوتها من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. هالأحد 16 آب 2026 ببلدة صغبين بالبقاع الغربي، بلدة صامدة ومتعايشة، بلدية صغبين داعينا للمشاركة في سباق صغبين السنوي تحت شعار نركض معا، نركض معا من أجل السلام. الأحد 16 آب الساعة 7 صباحا نقطة الانطلاق من خربة أنفار أمام مبنى مستشفى خربة أنفار الحكومي، وخط النهاية بساحة بلدة صغبين. الله محييكم أهلنا بصغبين. ابن بلدة صغبين الصديق شكرا للخوري وكل القيمين على هالنشاط الرياضي. إذن لقونا الأحد 16 آب 7 صباحا قدام مبنى مستشفى خربة أنفار الحكومي. صغبين واردة بأغنية جايين يا أرز الجبل جايين، اللي بتعد الضيعة اللبنانية وديع الصافي، ولا صغبين وجايين يا أرز الجبل جايين. فيكن تتسجلوا إذا بتحبوا، أهلا وسهلا فيكن. 03-189-518 أهلنا بصغبين، الله محييكن، محيي صمودكن، تعايشكن وجراس كنايسكن اللي عم تدق بوطن التعايش لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لما خبرناكن عن الخطر اللي عم بيهدد الطيران المدني بمطار بيروت الدولي نتيجة عودة الطيور إلى التحليق، لأنه الزبالة عم تنكب بمكب الكوستا برافا. نفايتنا مكبها هونيك، وعدد كبير من الطيور الصغيرة والكبيرة والمقمطة بالسريرة بتحلي وتتغذى من هالمخلفات والنفايات، وبتطير flying birds. ما خصن هالطيور المعترة، خص الإنسان اللي عم بيأمن لهم أكل من خلال نفاياته للإنسان اللبناني على طرف مطار بيروت الدولي. فالله يسترنا. خبرناكم كنا قبل شي 3 جماع عن الطير اللي دخل محرك إحدى طائرات شركة الميدل إيست بالدوحة. طير واحد تسبب بتكسير شفرات محرك الطائرة، وظلت 24 ساعة بالدوحة لبينما صلحوا العطل ورجعت على بيروت. وهلأ كمان وصلنا خبر عن اشتعال موتور طائرة نتيجة دخول طيور على محرك الطائرة بأمريكا. طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية نازلة بإحدى المطارات بولاية ساوث كارولينا اصطدمت بطيور عند الإقلاع واشتعلت النيران بأحد محركات. الحمد لله على سلامتهم. بوينغ 737 181 شخص خلصوا، ربنا خلصهم من الموت، لأنه طاقم الطائرة لاحظوا أنه من إزاز الشبابيك، وكمان لاحظ الكابتن ومساعده أنه في ضغط عم بيخف بالمحرك. بلغوا برج المراقبة ورجعوا هبطوا هبوط اضطراري. مجموعة من الطيور بهالمطار، فشو رح يصير بوطننا لبنان بمطار بيروت الدولي؟ الله يستر. مئات الطيور عم تحلق وعم تاكل من مكب الكوستا برافا، وكلكم بتتحملوا المسؤولية، القيمين على مطار بيروت، الإداريين، وكل مسؤول عن مطار بيروت مسؤول عن اللي بده يصير لا سمح الله. وإذا سمح الله وصار، مين بتحمل المسؤولية؟ سقوط طائرة أو تعطل طائرة وفقدان حياة ركاب بطيارة لبنانية أو أجنبية بمطار بيروت، ساعتها يقفل المطار يا إلى الأشاوس اللي عم يطمروا بمكب الكوستا برافا. شوفوا لكم شي حل قبل فوات الأوان وسقوط شي طائرة بتتحمل مسؤوليتها. نعم،

هالخبر شو أقولكم؟ بيلبق له أغنية Bird of Paradise، بس هالبيردز هيدولي بمطار بيروت ما رح يكونوا Birds of Paradise، رح يشكلوا جحيم لا سمح الله لإحدى الطائرات اللبنانية أو الأجنبية. Snowy White وأغنية My Bird of Paradise. ويا مسؤوليننا بنرجع منقلكن قدام الرأي العام اللبناني والعربي وكل الأشخاص اللي عم يسمعوا إذاعة جبل لبنان، إذا لا سمح الله تضررت أو سقطت طائرة بمطار بيروت الدولي، أنتوا بتتحملوا الدولي، انتبهوا مطار بيروت الدولي، أنتوا بتتحملوا المسؤولية عن هالموضوع. ويكونوا البيردز البريئين عم يجوا بياكلوا نفاياتنا من مكب الكوستا برافا. يس، Snowy White.

الله. سنوي وايت. رح ارجع سمعكم التناغم بين الباتري والجيتار.

اللهم اشهد أني بلغت ونحن بلغنا المسؤولين اللبنانيين عن لا سمح الله كارثة محتملة بمطار بيروت نتيجة عودة تحليق الطيور بكثافة للأكل والاسترزاق. ربنا عم يرزقهم الكوستا برافا وزبالته بيكون فيها مخلفات وأكل وعم بيقربوا طيور بالميات وبرجعوا بيطيروا. يا بيرد اوف بارادايز. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 شربل. صباح الخير يا بلبل لبنان. صوت الحق. نعم في أجمل من طير البلبل بتصبح فيه الصبح من شباك المطبخ من عندي اللي بيطل على يسوع الملك وبيطل على بعض الأشجار المجاورة اللي بتحلق فيها البلابل وطيور الدوري وفي طيور صغيرة مثل الدعويقة وغيرها طيور حلوة. وبيجي اليمام مع الدواري بياكلوا من شباك البيت عنا بعض الحبوب بيحبوا البرغل والرز صحتين. Bird of Paradise. صوتك عالي جبل لبنان. الدنيا عم تغلي غليان. أوروبا كلها منشفة وعم تحترق. هلا الدول العربية بنعرف تماما أنه بدول الخليج والصحاري تبلغ الحرارة أحيانا 50 51 52، ونحن عم نلحقها ببعض الدول التانية اللي عم تصير صحراء للأسف. عم نقطع الشجر، عم نفتك بالطبيعة، وحسب التقارير اللي عم توصل بحارنا عم تغلي غلي، عم ننزل بمات البحر بالسمايا وبالمنتجعات. عم تلاحظوا انه كأنه مي مغلية، وهالشي بيؤدي الى تبخر سريع وممكن يؤدي الى عواصف رعدية بشهر آب، ممكن يكون الجمعة او السبت في عنا عواصف رعدية وأمطار غزيرة ببعض المناطق خاصة بالمناطق الجبلية. يلا قولوا الله، الله يبعث الخير لوطننا لبنان، يبعث الخير لألكن مستمعي إذاعة جبل لبنان وكل الأشخاص اللي بيحبوا وطنه لبنان. أنتوا بقلبنا مثل ما الوطن بقلبنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ كسوف اليوم كمان، شمس مكسوفة، مخجولة أولاكم منا. كسوف الشمس اليوم 12 آب بعدة مناطق من العالم. خلال دقايق السماء رح تتحول من ضوء النهار لعتمة تشبه بداية الليل. القمر بيمرق قدام الشمس وبيحجب سطوع الشمس بالكامل. كسوف شمسي كلي. ملايين الأشخاص بمختلف مناطق العالم بمناطق كتيرة رح يشوفوا هالمشهد النادر، وفي مناطق تانية كسوف جزئي. غرينلاند، آيسلندا وشمال روسيا وإسبانيا ومنطقة صغيرة من البرتغال كسوف كلي، وجزئيا بأجزاء من أوروبا وشمال غربي أفريقيا. يلا الله يحمي إنسانيتنا من الدمار اللي عم ندمرها لهالإنسانية بطبيعتها.
بوجودها بكل مقوماتها عم ندمرها ونستمتع بهالدمار. والكرة الأرضية بطلت تحملنا. العديد من الدراسات عم تقترح أنه تخفيف فوري لسكان الكرة الأرضية من خلال التوقف عن إنجاب أكثر من ولد واحد، لأنه المليارات الموجودة بطلت الكرة الأرضية قادرة تطعميهم. وعم يفتكوا بالطبيعة، عم نفتك بالشجر، عم نفتك بالبشر والحجر، وعم نفتك ببعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: هيدي سقفتنا وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان، وطن النور والإشعاع والحضارة والفنون الجميلة وثقافة الحياة، خلافاً للأشخاص الذين يتبعون ثقافة الموت، يتبعون ثقافة الموت وبدون يفرضوها على الوطن. ما رح نخليكم، لا، نحن محبو الوطن، أرزة الوطن، شرعية الوطن وثقافة الحياة والرقي والتمدن بهالوطن. ما رح نخلي شياطين وهمج ورعاع إنه يسيطروا على حياتنا ويدمروها. صحيح إنه في مثل بيقول الفاجر بيأكل مال التاجر، بس إلى متى رح تضلوا يا فجار حاكميننا بهالطريقة وعم تدمروا وطنكم لبنان؟ صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. تحية لألكن وصباح الخير من سامي أبو جودي. صباح الخير يا سامي، سمعنا صوتك يا سامي. وصوت من مستمع بعت لي رسالتين، خلينا نشوف الرسالة الأولى على الأقل.
3: يسعد صباحك هي جوني، صباح كل المستمعين. مرض لبنان الطائفية السياسية. لين بنا بلد بدك تلغي الطائفية السياسية مع قضاء مستقل حاسب كل هيدي المنظومة اللي حكمت على مدى 40 سنة، وما يحكم إلا صباط الجيش اللبناني فقط لا غير. اللي عم يصير أمر مخزي بحق القانون والدستور والدولة اللبنانية، وغلطة الشاطر بألف غلطة لدولة رئيس الحكومة. معلوم غلطة كبيرة، مفروض كل هذا الطائم السياسي وإلغاء الطائفية السياسية وكل اللي حكموا على مدى 40 سنة يتحاسبوا، والبلد غني لكن منهوب.
0: يسعد لي صباحك. اسمح لي هون أنه وقف رسالتك مع أنه رائعة جدا. إذا بتعمل معروف رجع سجل رسالي بهالمستوى الراقي الحلو، ولكن بدون صوتي. أنا ما وطيت الصوت، يعني بعدني عم بسمع عم بعطي الناس والمستمعين 4-03-444-037 عم بسمع صوتي، عم بعمل بروموسيون، عم بعمل أنونس. بهلك أنا بهالطريقة والمستمعين كمان. لا بليز، رامل انتهي ب358. رجع سجلنا رسالة مرتبة بدون صوتي أنا العالي. خليكون صوتكن عالي أنتو لوحدكن أثناء تسجيل الرسالة والرسائل. جمع رسالة رسائل. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خلينا نشوف. قصف فوسفوري يطال مرتفع علي الطاهر. نعم، بلشوا بالفوسفور وبالغازات السامة اللي عم يضخوها بفتحات التهوئة اللي عم يتمركز داخلها عدد غير محدد من الأشخاص داخل مغاور وأنفاق مستحدثة بعلي الطاهر. وما بدهم يسلموا نفسهم للجيش اللبناني حتى نبعد عنكم الجيش الإسرائيلي وياخدكم الجيش اللبناني بآلياته وياخد الأسلحة والزخيرة لمخازنه. ممنوع الجيش اللبناني يفرح بأسلحة وزخيرة جديدة مخزنة بمخزنكم. تستكتروا على الجيش اللبناني هالشي؟ تحملوا مسؤوليتكم. قصف فوسفوري يطال علي الطاهر، والله يستركم ويستر على وطننا لبنان من جهلكم وضلالكم. ترامب يقول لا أثق بإيران ونحن نتحكم بمضيق هرمز بشكل كامل. نتابع مع لبنان فايلز. حق وزير الدفاع في الكلام أمام مجلس النواب ثابت دستوريا. نعم، شفنا مبارح رئيس الحكومة القاضي نواف سلام منعوا لوزير الدفاع من الكلام بالمجلس نيابة مبارح، طلعت الصرخة وانسحب وزير الدفاع وصاروا الكل عم يطالبوا انه يرجع ويلقي كلمته. وهيدي ديمقراطية يا أستاذ نواف سلام، حضرتك قاضي ومحترم، أكيد رئيس مجلس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، ولكن هيدي العبارة بالإرادة الجماعية للحكومة، يعني عن السياسة العامة والمواقف اللي أقر مجلس الوزراء مجتمعا، ولكن ما بتمنح رئيس الحكومة المادة 64 أنه يحتكر الكلام ويمنع بقية الوزراء من ممارسة حقهم الدستوري بمخاطبة مجلس النواب أو بجعل حضورهم مشروط بإذن منه. لا لا سيز نواف، أنت قاضي وشريف ونزيه وأبضاي، نحن نربأ بك بالشي اللي صار مبارح. كل التضامن والمحبة مع ابن وطننا لبنان وابن المؤسسة العسكرية وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. كل التضامن لألك من كل اللبنانيين بمحبة، وبمحبة رئيس مجلس الوزراء ما تعيده. هل تم تغييب صوت الجيش اللبناني من خلال تغييب كلمة وزير الدفاع؟ كمان لماذا ولمصلحة من غيب رئيس الحكومة نواف سلام صوت الجيش اللبناني؟ نواب من كتل عدة رأوا أن كلام وزير الدفاع ميشيل منسا في المجلس النيابي هو حق مشروع، طالما أن موضوع العفو العام هو اقتراح قانون نيابي وليس مشروعا صادرا عن مجلس الوزراء. يا أستاذ نواف سلام، وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا اعتبروه العديد من النواب أنه هو صوت الجيش اللبناني بالحكومة وعنده كامل الصلاحية بالتحدث عن الجيش اللبناني وحماية حقوقه. ولو سيد نواف سلام

صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز. من علي الطاهر إلى موقع الدبشي، إسرائيل تدخل النبطية في دائرة الضغط الناري. هيك بدهم شركائنا بالوطن الضالين واللي مش عارفين مصلحتهم، ولو من مصلحتكم قبل مصلحتنا إنه الجيش اللبناني يجليكم من هالأنفاق، إجلائكم إلى مكان أماكن خارج المنطقة، والجيش اللبناني بياخد هالأسلحة والزخيرة لمخازنه، ولو إنه بلغت فيكم عملية الانتحار والتعنت إنه ترفضوا مبادرة رئيس الجمهورية اللي وافقت عليها أمريكا، وأكيد كانت فرضتها على إسرائيل إنه يسحبكم الجيش اللبناني من الأنفاق وياخد هو الأسلحة والزخيرة. ولكن هلأ القصف الفوسفوري بعلي الطاهر وضخ غازات سامة بالأنفاق والفتوحات، فتحات التهوئة بهالأنفاق. يا الله يوعيكم. صوتك عالي جبل لبنان. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: السفير كرم ينسحب من المفاوضات، ماذا يجري في واشنطن؟ والزميلة مروى غاوي كتبت: هل تم تغييب صوت الجيش اللبناني؟ فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: القنصل خالد الدعوق، هل يجري تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى على مراحل؟ أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز بودكاست حكينات. لبنان فايلز استضاف توفيق بعقليني. توفيق بعقليني يكشف ما تقوم به الكنيسة في السر وبالسر. الحقيقة تصدم. مسيحيو لبنان في أمريكا، مساعدات بملايين الدولارات، وهذا ما قدموه للجنوب. توفيق بعقليني: هذا وضع المسيحيين في لبنان والشرق، ولهذا السبب يجب على المسيحيين أن يصمدوا في الشرق. نعم، توفيق بعقليني. إذن بودكاست حكينات لبنان فايلز. بعد شوي رح نكون مع ريبورتاج من قرية كاثوليكية مسيحية، أول الطريق اللي بتفصل دمشق عن السويدة. فاتوا لي الأسبوع الماضي، طلعوا الموتى من قبورهم ومن توابيتهم وحرقوا الكنيسة، كنيسة مار مخيل، يكسر إيديكم. هذا ما يجري في سوريا. آخ يا وطني لبنان، آخر أوطان التعايش. الله يثبت التعايش والمحبة وطننا لبنان، ويوعي إخوتنا بالوطن الضالين. القضاء يضع يده على ملف المولدات بعد ازدياد الشكاوى من ارتفاع فاتورة كهرباء المولدات بسبب التلاعب بالأسعار وفرض رسوم غير قانونية تعتبر بمثابة خوات على المواطنين. تحرك القضاء وقرر وضع يده على الملف ومتابعته. وأكيد هالملف عم نتابعه نحن وعدد من المسؤولين اللبنانيين. نائب لبناني من الشوف لكل لبنان، ونحن وياه متابعين بشكل خاص ملف مولدات الكهرباء والفساد بوطننا لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، تحية لك، وأكيد هالمعلومات عم نتابعها نحن وياك. وملف الفساد بموضوع استغلال بعض أصحاب المولدات للمواطنين رح نكمله للنهاية.
ونحن وياك والقضاء اللبناني أكيد من حي القضاء اللبناني لما بيكون عادل بإذن الله، ورهاننا على القضاة والمحامين بوطننا لبنان للحصول على العدالة بكل الملفات، ومنهم ملف استغلال بعض أصحاب المولدات لحاجة الناس للكهرباء. صوتك عالي جبل لبنان. نعوش تكشف المستور. يردد متابعون مطلعون من أبناء الجنوب عبر لبنان فايلز معلومات تؤكد مقتل العشرات وربما أكثر من الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب التي دارت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الماضية. أهالي الجنوب شاهدوا نعوشا في الأسابيع الماضية ملفوفة بالأعلام الإيرانية، وأن بعض هؤلاء القتلى نقل ليدفن في إيران والجزء الأكبر دفن في الأراضي اللبنانية. معلومات خطيرة من لبنان فايلز. نعوش قتل الحرس الثوري تكشف المستور. العشرات وربما المئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني قتلوا في جنوب لبنان. وهلأ جايينا ببلدة الميومية، اتسللوا واشتروا قطعة أرض بالميومية بصيدا وبدهم يعملوا فيها مقبرة. قال مستودع استيداع للجتت اللي ما فيهم يدفنوها بالضياع المدمرة واللي دمرها حزب إيران والحرس الثوري الإيراني. بدهم يعملوا مقبرة تحت بيوت أهالي الميومية المسيحيين الصابرين والمظلومين. يا قولوا الله الله يحمي التعايش وطننا لبنان من بعض الأشخاص اللي عم يفتكوا بالتعايش وعم يفتكوا بالوطن كله مش بس بالتعايش، عم يدمروا لبنان وأرزة لبنان. ولكن الإيد اللي بتمتد للأرزة بدها تنكسر وتنقبع من باطة بإذن الله على يد الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. مرصد لبنان فايلز، موسم التأجير تحت السقف. ارتفعت الحركة في قطاع تأجير السيارات إلى نحو 65% في شهر آب، إلا أنها بقيت أدنى من العام الماضي بنسبة 30% بحسب لبنان فايلز. نعم يعني بضل أفضل من لا شيء مثل ما بيقولوا قطاع تأجير السيارات وهالشركات الصامدة، ومنهم حلال رينتكار. حلال رينتكار بتصرفكم أسطول من ألاف السيارات، وبتصرفكم من مطار بيروت لكل المناطق اللبنانية ومواكب عراسكم وكل أفراحنا ومناسباتنا. حلال رينتكار موجودة حدكن، وهالخبر ببشر بالخير. الله يبشركم بالخير زملائنا بلبنان فايلز. ولو كان أقل من سنة الماضية ب30%، ولكن يبقى صمود الشركات اللبنانية ومنهم حلال رينتكار رهاننا على مستقبل لبنان. أميل حلال يسعد صباحك مع فريق عمل متكامل بخدمتكن. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان. 03-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيري بمرصد لبنان فايلز. تحية لزملائنا.

0: في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم، النائب البروفيسور البستاني، النائب فريد البستاني، زودة رواتب النواب لا تعنيني وأنا أعارضها. نعم، تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، النائب البروفيسور فريد البستاني. زيادة من 3000 ل 5000 دولار ابتداء من أول أيلول بعد كم يوم على رواتب النواب. جدل، انتقادات، تحركات للأشخاص اللي عم يقبضوا 200 و300 و400 دولار وعم بيموتوا من الجوع، وتصرف كاملة وليس بالتقسيط مثل ما عملوا مع موظفين القطاع العام. زودة النواب تصرف كاملة. صحيفة الديار حاولت التواصل مع عدد من النواب وطرحوا عليهم هالسؤال، ولكن العديد من النواب ما جاوبوا على أسئلة صحيفة الديار وقالوا لهم شوفوا مكتب الرئيس نبيه بري. يعني كل واحد إنه ما أنا. نعم، وبعض النواب اعترضوا على هذه الزيادة، ومنهم رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي اكتفى بالقول لصحيفة الديار أنا أهب راتبي لأعمال الخير بطريقة شفافة منذ دخولي الندوة البرلمانية، وبما أني عم بعطي أعمالي لأعمال الخير هالرواتب اللي بقبضها من المجلس النيابي فهالزودة ما بتعنيني وأنا بعرضها، وبكل الأحوال إذا أقرت هالزودة ونفذت معاشي كنائب فريد البستاني لأعمال الخير وللشرعية اللبنانية. تحية لشفافيتك النائب البروفيسور فريد البستاني، ومنعرف تماما محبتك للشرعية اللبنانية وأعمال الخير، إنشاء المستشفيات وتجهيزها والتبرع للجيش اللبناني وغيرها من الأعمال اللي ما بتحب انه نحن نعلن عنها، ولكن نحن بنفتخر فيك وما رح نقول اكثر من هيك عن الاعمال اللي بتعملها بخدمه الشعب اللبناني بخدمه الشرعيه اللبنانيه، النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية جبل لبنان.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير. خط تالي طاير بنزول بسرعة مش طبيعية بنزلة الكحالة. يلا بعت لي اياهن على 70-220-8-8-8. مبين خط تالي صهريج محطوط عليه كلمة سيد أو سيد. No smoking. يا أكيد كيف لك وكيف

جيد بهالسيارات الله يستر ما يفرطوا فريماته. خط تالت نعم بالصورة كما شو المستمع. شكرا لك مستمعنا ساري. يلا على 70-220-888 لحتى يتم استدعاء صاحب الصهريج والسائق البلا أخلاق اللي أكيد خط تالت وملزق بالسيارات على الكواع كواع الكحالي وعريا. الله يستر. أكيد تكونوا شايفينه هلأ مستمعي جبل لبنان بقلب سياراتكم على طريق عريا الكحالي نازل نزول البلا أخلاق. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل لفرقة كوين ورح يكونوا بدبي أوبرا. شغلة حلوة كتير. تويوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي بلبنان وخارج لبنان. هيدي سقفتنا هيدا نحنا كوين عقبال ما يجوا على لبنان يرجعوا مرة تانية. Another one bites the dust.

0: Shoot it, baby, shoot it.
1: Oh yeah. John. Dubai Opera. Yes.

Queen, The Bay Opera, Emirates.

0: Queen. Dubai Opera. Emirates. لاقونا لهونيك يعني نيالون الأشخاص اللي ساكنين هونيك من لبنانيين وغيرهم رح يستمتعوا بهالليلة الحلوة. دبي أوبرا كوين. صوتك عالي جبل لبنان. احتفالية فيكن تكونوا معنا الليلة. توقيع كتاب جديد بمدينة علي الحبيبة. ابنة علي نبيلة يوسف الفقيه وبالتعاون مع نادي علي داعينا اليوم بعد الظهر إلى لقاء ثقافي وحفل توقيع الترجمة العربية لكتاب بعنوان نحو الأرض الجديدة الدفعات الثلاث من المتطوعين للكاتبة دولوريس كانون ترجمة نبيلة يوسف الفقيه. اختارت هالكتاب للترجمة الكونية صادر عن دار نوفل. الله محييكي وفيكم كمان تحصلوا عليه من كل فروع مكتبة أنطوان نوفل وأشات أنطوان. أهلا وسهلا فيكم اليوم الأربعاء الساعة 6:30 بعد الظهر بنادي علي، لأن بعض الكتب لا تقرأ فقط بل تفتح لنا آفاقا جديدة. منكون نحن وياكون 6:30 بعد الظهر. النشيد الوطني اللبناني، كلمة ترحيب من عريف الحفل الإعلامي الزميل حسان محي الدين، كلمة رئيس نادي علي الأستاذ فؤاد شيا، كلمة الصديقة المهندسة دنيا أبو خزام الشعر، وكلمة الكاتب الأستاذ فادي شهيب. تليها كلمة المترجمة الصديقة العزيزة علينا نبيلة يوسف الفقيه. يليه توقيع الكتاب. أهلا وسهلا فيكم، لاقونا واحصلوا على هالكتاب المهم جدا نحو الأرض الجديدة الدفعات الثلاث من المتطوعين للكاتبة دولوريس كانون ترجمة نبيلة يوسف الفقيه. وتوقيع هالكتاب اليوم بنادي علي الساعة 6:30 بعد الظهر. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل حوراني يسعد صباحك. النجم اللبناني الفنان ميشيل حوراني ينضم إلى أبطال مسلسل حب عورة بمنتصف حلقاته. قصة حب بتجمع بينه وبين الممثلة السورية ديما الجندي. قصة حب قديمة بترجع للحياة من جديد وبتحمل معها مواقف رومانسية وكوميدية. مسلسل من إنتاج مجموعة MBC ويعرض عبر منصة شاهد. إذن ميشيل حوراني بمشاركته بمسلسل حب من ورق أو حب عورة، هذا العمل الثاني لميشيل بالدراما المعربة. عمل مدبلج، نتمنى لك التوفيق. حب عورة بمنتصف حلقاته. ميشيل حوراني يسعد صباحك، تحية للفن الراقي بوطن لبنان إن كان دبلجي وكل الفنون الجميلة والرقي والتمثيل والغناء. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. ميشيل حوراني ابن بلدة دير ميماس الحبيبة بجنوب لبنان. نحن وياك موجودين بهالوطن، صامدون بهالوطن مثل ما صمدت مسقة رأسك ودعتك الحلوة دير ميماس. صوتك عالي جبل لبنان. برسم بلدية الغبيري ورئيس بلدية الغبيري البرو، عرفتوا برو إيرانيان يعني، على أوتوستراد زياد الرحباني. هذه أنت بعدك مسمي رئيس بلدية الغبيري، عم تفرض أنه لا مش أنتوا بتسموا الحكومة، عم تتمرد على الحكومة اللبنانية وتقول بدنا نخلي أوتوستراد حافظ الأسد، مش هيك رئيس بلدية الغبيري؟ طيب تفضل على أوتوستراد زياد الرحباني، وغصبا عنك وعن اللي بيشد عم شدك بإيران وبلبنان، شرطي بالبلدية عندك صور لي مستمع شرطة البلدية 919268 على ميم، 919268 على ميم، هاي إذا مش مزورة كمان الشرطة البلدية، وعم يحكي على التليفون وبدون كاسك على راسه، هالبلا راس من الشرطة البلدية. يا تأكدوا لي أكيد منه، لأنه نحن صورناه ضمن نطاقك يا رئيس بلدية الغبيري، ورح نتأكد أكتر وأكتر لأي بلدية تابعة. هلا مش ممكن يجي من جوني لعندك يعني، إلا إذا ساعتها بنرجع بنعلنها. يا سمير جونيور إلي فوشوريها 919268 على ميم، حاطط الشرطة البلدية وبلا كاسك على راسه وعم يحكي على الموبايل على طريق المطار الغبيري. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى شمال لبنان مع الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار وشؤون رياضية. يسعد صباحك أنت وضيوفك موسى موسى.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي خبر حلو أنه صار عندنا نحن بعكار ابن عكار حكم دولي بلعبة الطائرة، كرة الطائرة. هو دكتور محمد ياسين، وبجو رياضي مميز، وسلم رئيس لجنة الاحتكام الدولي في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة القطري محمد عنبر الناصر بطاقة التحكيم الدولية لابن بلدة البرج بعكار الدكتور محمد عبد السلام ياسين. صارت مراسم التسليم بحضور المحاضر والخبير الدولي الأستاذ إيميل جابور وحكمتان دوليتان هن جوال كوبا وميريلا سعد، وطبعا مهتمين وجو رياضي وخلافه. هلا أنا معي الدكتور محمد، هو بده يحكي لنا عن هالخطوة اللي بيعتبرها هو إنجاز كبير للبنان ولعكار انه هو صار حكم دولي بلعبة الطائرة. ما نستمع سواء نحن لمحمد ياسين او للحكم الدولي محمد ياسين.
2: صباح الخير استاذ موسى لك ولاستاذ جوني ولكل العاملين بإذاعة جبل لبنان ولكل المستمعين الكرام. بداية بدي اتشكرك على المقابلة، وشكر موصول لك للإذاعة طبعا لأنكم دايما عم توصلوا الصوت العكاري وعم تعطوا الصورة الحقيقية عن عكار وشبابها، والحمد لله رب العالمين انه حققنا حلم من احلامنا اللي هو الحصول على الشارة الدولية في التحكيم في لعبة الكرة الطائرة، وهيك بنكون نحن اول حكم دولي في لعبة الكرة الطائرة من محافظة عكار. الحمد لله رب العالمين، هيدا بعد جهد دام حوالي 14 سنة من التحكيم المحلي بالاتحاد اللبناني لكرة الطائرة، وهاني عبر إذاعتكم الكريمة أنا بدي توجه بالشكر لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة الأستاذ وليد الأصوف، للأمين العام الكابتن عساف مهنا، وللمحاضر والخبير الدولي اللي هو أستاذي ووالدي في الكرة الطائرة وصاحب الفضل علي الأستاذ إيميل جبور، ولكل الزملاء الحكام اللي وقفوا معي وساندوني وخلونا نوصل لهذا البوست ولهالمرحلة. وهون أنا بدي الشباب والصبايا العكريين انه يا شباب ويا صبايا ما تخلوا اي عائق يقف قدام اهدافكم وقدام طموحاتكم. الشباب العكاري شباب موهوب، عندنا طاقات وطاقات كبيره، يمكن البعد الجغرافي شوي بيأثر، يمكن الحاله الاقتصاديه الوضع السياسي ما بعرف شو اسا، بس كل هذا ما تخلوا يقف قدام اهدافكم وقدام طموحاتكم. بدنا شويه صبر شويه اراده، لانه هي الاراده اساس نجاح اي هدف بدنا اياه. وشكرا لك استاذ موسى وللعاملين بإذاعة جبل لبنان على هالاستضافة الكريمة، ويعطيك ألف عافية.
0: محبتنا لوطننا لبنان كبيرة، وكل المناطق اللبنانية أهلنا وناسنا وضيعنا. غزير والحدد وبتغرين وبسبينا وكل الضيع اللبنانية شمالا جنوبا بقاعا وجبلا دير ميماس القليعة القاع كل هالضيع هي ضيعنا من بيروت ننطلق لكل المناطق اللبنانية إذاعة جبل لبنان إذاعتكم شكرا زميلنا موسى موسى وإلى اللقاء دايما على الخير والرياضة والفنون الجميلة والمهرجانات بعكار من خلالك وبكل لبنان من خلال مراسليننا المنتشرين بمختلف المناطق اللبنانية ورصدنا وأنتو كل مستمع مراسل مستمعي جبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم دعمكم سبونسورينج لإذاعة جبل لبنان تنبقى ونستمر وننتشر أكتر وأكتر ونقوي إرسالنا ونغلب التشويش المغرض على الأرز اللبنانية اللي بتمثلها إذاعة جبل لبنان والشرعية اللبنانية 70-220-888

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كفي طريقك. كافي، قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان. كافيو، اذا في منا اوريجينال وفي منا زيرو، يعني ما فيها زيرو كافيين او زيرو شوغر. سالوا عنا. تحية لكل المعلنين باذاعه جبل لبنان اللي حاليا عم يعلنوا عنا واللي بدهم يتصلوا فينا ويحطوا اعلاناتهم وسبونسرينج باذاعه جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح لصدت أغنية عجبتني، بيعملوا عليها الزامبو والمامبو والزومبا والرامبا، والصبايا بيتدربوا عليها أكتر شيء بالنوادي. مهضومة مهضومة، خلينا نسمع سوا هالأغنية هايدي، مدتها دقيقتين ونص وبنسمعها سوا. يا هاجل سولتو جامايكان بام بام.

0: هذه هي حماس شيك ومتحمسين بالنوادي الرياضية وبسياراتكم، بس ما فينا نرقص بسياراتنا، نتحمس منغير المود. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان، لبنان لبنان لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. صباح الخير أستاذ جوني، بليز بدي أعرف ليش النافعة ما عم تعطي إفادات لدفاتر السويقة. يلا في عنا إصلاحات، في عنا أشياء كتيرة عم تصير بالنافعة، أكيد رح وجه سؤالك للعميد نزيه أبرصلي. دايما في إجراءات إصلاحية عم نتبعها نحن وياكم بالنافعة، ولكن يوما ما بس تحرك أكتر هلأ القضاء اللبناني، بس نخلص من تدمير لبنان الممنهج على يد بعض أبنائه، رح ننتقل أكيد لمتابعة مكافحة الفساد نحن وفخامة الرئيس العماد جوزيف عون. بدنا نرجع نتفرغ لهم، في عندي ست أسامي بس يتم الادعاء عليهم بنشر هالأسامي على الهواء. ثلاث مدراء كبار بإنكريبت وثلاثة من معقبي المعاملات، كل مين امتدت إيده للمال العام بدها تنكسر وتنقبع. ونسترجع المصريات أكيد، هيدي أموال الشعب اللبناني مش أموالكم يا وصوليين. إنه إذا الله حطكم بموقع إداري عسكري أو أمني أو إداري مدني أو عسكري إنه تفتكوا بالمال العام، لا، وأموال الناس هاي. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لاف، وكل القطايب فيكن تتابعوها على صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. The Choice Oat Dow، بروتين فايبر، وعملية الهضم بتكون عم تشتغل بطريقة رائعة جدا من خلال Oat Dow. كل أنواع المعجنات، المخبوزات، الأطباق الصحية، كل يوم في ثلاثة أو أربع أطباق بالعديد من فروع وودن بيكري لبنان. ومثل ما قلنا لما بتحصلوا على الكارد فيكن كل شراء $100 من وودن بيكري بكل فروع وبكل لبنان بيكون الكارد معكن، لويالتي كارد، بتحصلوا على $5 على كل $100 من مشترياتكن، يعني بصيروا 105، تحصلوا على شيء زيادة كل ما كون عم بشتري، بس يصيروا $100. بيقولوا لي مسيو جوني فيك تنقي شيء غرض ب $5 $450,000، فبحصل على غرض. إذا أخذت زيادة كمان بدفع فرق زيادة أكيد. فلويالتي كارد from Wooden Bakery Lebanon فيكم تطلبوه من كل الفروع، خلال يومين أو ثلاثة بيكونوا عم عطيوكم الكارد وبتبلشوا توفروا على حالكم، تاكسوا واستفيدوا $5 حلوين مش من قيمتكم يعني، بس إنه وودن بيكري لبنان عم تعمل مبادرة لحتى تكونوا من أهل الدار. وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لاف، 1635 لتوصاية من كل لبنان على 1635. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. رقم من خارج لبنان من بولندا. صباح الخير أستاذ جوني. بناية السجل التجاري إلى أكثر من سنة مسكرة ومش قادرين نسجل أرض. فيك بليز تشوف لنا إذا في شيء أخبار عنا؟ نعم، البناية المهددة بالسقوط، الله يكسر إيدينا اللي عمرها، ما ضاينت مثل ما هو لازم الزمن الكافي. هذا لازم يجيبوه ويضلوا يجلدوه لحتى يتكسروا إيديه من الجلد، يتكسروا إيديه اللي عمر هالبناية والمتعهد والمنفذ. فمن هالمنطلق هيدا أكيد عم نتابع كل المواضيع. الله يساعدنا مستمعنا الكريم المغترب ببولندا، الله يساعدنا. بلد عم يدمروه إخوان لقلنا بالوطن، ضالين جهلي بلا وطنية، وعم نحاول نخلص وطن لبنان من بين إيديون السوداء نحن والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى زار المقر البطريركي في دير البلمند ببلدة قلحات، يقع دير البلمند البطريركي. إذن السفير الأمريكي ميشيل عيسى التقى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازيجي في حضور رئيس جامعة البلمند ورئيس دير سيدة البلمند الشمندريت جورج يعقوب ولفيف من الكهنة. بعد اللقاء أعرب السفير ميشيل عيسى عن سعادته بزيارة جامعة البلمند ودير البلمند. تعتبر هذه الجامعة من أهم الجامعات في لبنان ومثلاً يحتذى به للحياة المشتركة. وتابع مؤكداً أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلاً جديداً في كل جولة. وقال السفير الأمريكي أنا متفائل أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. وختم مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويهمه تحقيق السلام في لبنان. الله ياخذ بيدكم. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى سيدنا البطريرك، غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي المستقيم الرأي والحسن العبادة، صلواتك من أجل وطننا لبنان. فيكن أنتوا رايحين على الشمال وأنتوا راجعين من الشمال تمرقوا على دير البلمند البطريركي وتصلوا مع الرهبان الإشمندريت جورج يعقوب المجد لله والرب يبارك مسيرتك. أكيد دير البلمند في عنده كتير من الأشياء اللي بيعرضها لحتى يبقى ويستمر. فيكن زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الله يبارك وطننا لبنان. Your Excellency ميشيل عيسى. Good morning. God bless Lebanon and bless the USA, the United States of America. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. المستمع الكريم اللي بعت لنا فويس حلو كتير بس اختلط مع صوتي رجع بعت لنا فويس هلأ، وإن شاء الله أكيد بيكون عرف الرولز وأنه دايما كل شخص بده يسجل رسالة على الواتساب لجبل لبناني وطي صوت الراديو على الآخر. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك خي جوني وصباح كل المستمعين الأعزاء أحرار لبنان. بدنا نحكي هيدا الموضوع، وهيدا الموضوع لازم كل الشعب اللبناني يسمعه. إذا ما تنفذ هيدا الشيء معناته على الدنيا السلام. مرض لبنان الطائفية السياسية يا أخوان. لين بنا بلد بدك تلغي الطائفية السياسية مع قضاء مستقل، كل هيدي المنظومة اللي حكمت على مدى 40 سنة من بنى بلد، ولازم ما يحكم إلا صباط الجيش اللبناني. اللي عم بيصير أمر مخزي بحق لبنان والدستور، من رئيس الحكومة غلطة الشاطر بألف غلطة، من المفروض يتحكموا كل يلي حكموا على مدى 40 سنة، والبلد غني لكن منهوب، والطائم الحاكم ما بده يلغي الطائفية السياسية لأنه ببطلوا زعماء الطوائف يستفيدوا. ويعطيكم ألف عافية.
0: يسعد صباحك مستمعنا الكريم. اللي رقمه بينتهي بثلاثة خمسة ثمانية، هيدا صوتك العالي بدون تداخل مع صوتي أو أصوات الأشخاص اللي عم بيبعتوا لنا رسائل. عند التسجيل بنوطي الصوت على الآخر بيطلع صوتنا العالي. صوتك عالي جبل لبنان. الله محييك جيشنا اللبناني البطل. والله محيي مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC في الجيش اللبناني. وشكراً للبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان MIBIL، تقديم معدات وتجهيزات طبية لمستشفى بشري الحكومي. هالمبادرة الحلوة تهدف لدعم القطاع الطبي بكل لبنان في ظل الظروف التي يمر بها وطننا لبنان والجيش اللبناني المؤتمن على هذا الوطن. هالتقديمة هيدي لمعدات وتجهيزات طبية لمستشفى بشري الحكومي تساهم في تلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمواطنين في منطقة الشمال. شكراً جيشنا اللبناني البطل، مديرية التعاون العسكري المدني والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية. الله يحمي وطننا لبنان، يحمي التضحية والشرف والوفاء. شرف تضحية وفاء شعار الجيش اللبناني. أهلنا ببشري بيشكروكن، وكل فعاليات بشري بتشكركن يا جيشنا اللبناني والبعثة الإيطالية. النائب ستريدا جعجع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري اللي حنا مخلوف، وكل الفعاليات والأهل ببشري بيشكروكن، لأنه كتير من الأحيان ما بتحمل العملية أنه ينقل المريض من بشري إلى الساحل لتلقي العلاج. فهالمعدات والتجهيزات الطبية لمستشفى بشري الحكومي من الجيش اللبناني والبعثة الإيطالية اجت بمحلة، وتسلم ديتكن. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكن فترتنا لليوم. ماذا بعد بوطن لبنان؟ الأربعة بنص الجمعة، وعم تمرق الجمعة بسرعة. بكرة الخميس، وهلا بالخميس، ويلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بلدة العربانية، ويومين حلوين كتير، ليلتين حلوين كتير. عربانية ستريت فاستيفل، بلدية العربانية وأهل العربانية بيرحبوا فيكن. الافتتاح الرسمي السبت 15 آب الساعة 8 المساء، وأهلا وسهلا فيكن. العديد من الفعاليات ناطرتكن بالعربانية. قضاء بعبدة، فرقة وتر السبت 15 آب الساعة 9 المساء، ورودي الراعي الساعة 10:30 المساء. وتاني يوم بمهرجان العربانية، عربانية فيستيفال 6:30 بعد الظهر، ترفيه لأولادكن. 7:30 كلاسيك كار شو، محبي السيارات القديمة على موعد الأحد 16 آب بالعربانية، مع سيارات حلوة كتير من الزمن الجميل. وتسعة ونص المساء فريق بيت. لاقونا على العربانية السبت 15 آب والأحد 16 آب 2026. وبيعيد السيدة، السيدة تحميكن. إذن بلدية العربانية، رئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله، وأهل العربانية بيدعوكم الدعوة عامة للجميع بشارع العربانية، عربانية ستريت فاستيفال للسنة السادسة على التوالي. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، والعربانية من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
3: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم بصدر الصفحة الأولى حيل الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة وناشر صحيفة الشرق: العدالة تنتصر، الإعدام لبشار الأسد وماهر الأسد وجزار درعا. هذه بالصفحة الأولى. ترامب يتهم إيران بالمراوغة، وطهران تربط فتح هرمز بقبول شروطها. عناوين بصحيفة الشرق، فيكن تشتروها للصحيفة تشجيعا لاستمرار صدور الصحف الورقية المكتوبة بوطننا لبنان. وفي مواطنة بصحيفة الشرق صفحة 6: المحكمة الروحية الكاثوليكية تحت المجهر، ومناشدات متكررة للسفير البابوي بلا موعد. بكل الأحوال المواطنة جين غين اللي كتبت هالرسالة ونشرتها صحيفة الشرق الأستاذ عوني الكعكي عم تهاجم المحكمة الروحية الكاثوليكية. التفاصيل موجودة بصحيفة الشرق، ونحن أكيد رح نرفعها للبطريركية المارونية وللمسؤول عن المحاكم المارونية الكاثوليكية والمارونية. سيدنا المطران علوان سيد البطريرك، في مظلومية ممكن تكون على حق ممكن تكون على باطل هالمواطنة اللي نشرت لها رسالتها صحيفة الشرق وعم تهاجم فيها المحكمة الروحية الكاثوليكية مثل ما مسميتها. صوتك عالي جبل لبنان. الفنان فهد عيقي المستمع الدايم، وأكيد نحن منفتخر فيك يا فهد ومنفتخر بالزمن الجميل. كنا موجودين باحتفالية تأسيس نادي الشرق لحوار الحضارات اللي فهد عيقي وزوجته كمان من الأصدقاء المخلصين لنادي الشرق لحوار الحضارات، والأستاذ إلي سرغاني رئيس النادي هنيني هنهار السبت الماضي بهالاحتفالية الحلوة وتأسيس نادي الشرق لحوار الحضارات. وغنيلنا فهد عيقي بالمطعم اللي كنا موجودين فيه والاحتفالية الحلوة بغزير ضيعتي الحلوة. فيبدو أنه فهد عيقي عامل كمان توزيع جديد ل أغنية من أغانيه الحلوة اللي عملها الياس الرحباني، شو كان الليل. الكلمة لألك وصوتك العالي فهد عايي.
1: صباح الخير جوني، بصبحك وبصبح مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي، هالإذاعة اللي نحن نفتخر فيها وهي الأولى بلبنان، حبيب قلبي تحياتي لألك ولكل المستمعين. وهلأ رح أهديكم الغنية من تأليف وتلحين أستاذ جاسر رحباني، بتقول شو كان الليل يخدنا على الطرقات. هلأ صورتها كليب وإن شاء الله رح تعجبكم. تحياتي للجميع ويسعد صباح الجميع، معكم الفنان فهد عقيقي.
0: يسعد صباحك يا فهد، ويلا نسمع سوا شو كان الليل والعمل للياس الرحباني وتوزيع جديد الحلو اللي سمعنا إياه وبيطرح أنه نسمعه فهد عقيقي. شو كان الليل؟

0: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الأصالة اللبنانية والزمن الجميل. فهد عقيقي، شو كان الليل؟ التوقيع لياس الرحماني. الله يعطيك العافية يا فهد. هدول الثلاث دقايق اللي بعتلنا إياهن من هالكليب هيدا سمعناهن لمستمعي جبل لبنان، والله يعطيك العافية بمسيرتك الفنية من الزمن الجميل فهد عقيقي. الياس الرحباني ليكن ذكره مؤبدا بالقلب يا الياس ويا حبيب القلب. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير. مستمع بعت لي مخالفة، قاضي حاطت شارة حديدية بس بما أنه مش مغطاها، يعني حاطت نصها برا تقريبا ومش مغطى ولا حرف ولا رقم. خلينا نعفي يا رب. يلا مازن بونجورك. 03-4-4-4-0-3-7 ورسالة وردت مبارح بعد الظهر من مستمع، خلينا نشوف.
1: وبالنسبة للتاكسي ما منطلع حق البنزين، تيجي بتقله للواحد مثلا 300,000 لك يا خيب 200 ما بيطلع، بده يدفع لك 100 وتنكة البنزين 25 دولار. طيب كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نمشي؟ سيارات خصوصي، موبيلات، تيك توك بكل المناطق، يعني ما بعرف، يعني بدها حل. وما لنا غيرك توصلنا صوتنا يعني بعد إذنك، يعني ما عم منقصر نحن. شوفي علينا كل 3-4 أشهر للضمان، كل 3 أشهر علينا مبلغ وقدره، عنا تصليح، عنا بنزين، عنا مصروف بيوتنا. يعني بتعرف الوضع اليوم كتير تعتير، إذا ما فينا الشغل ما في شيء. ما بيجي واحد بيقول لك لوين وين بده يروح ب 100,000 أو 150,000.
0: صح يا أحمد، يسلم صوتك العالي وصرختك يا أحمد من القلب، ومن القلب سمعناك، من قلبنا سمعناك وبنسمع أصواتكم العالية. السائقين العموميين عم يتنفذ القانون، القانون عم يتنفذ بإذن الله، مفارز السير عم تتحرك، أوامر مشددة من وزير الداخلية العميد الحجار، الله يعطيه ألف عافية ويحميه. أوائل هالأسبوع وأواخر الأسبوع الماضي قال لهم ما حدا يرجعني من كل لبنان، ويلا والحواجز كل يوم رح تكون بوطننا لبنان لتصادر كل المخالفات. مئات الدراجات النارية بطرابلس ونطاقة وجونية والمتن وبيروت عم تتصادر يوميا، بس في عنا ملايين الدراجات النارية. انتبهوا، يعني عم نشتغل نحن وزارة الداخلية ومفارز السير بكل المناطق اللبنانية، الله يعطيهم ألف عافية. ما بقى حدا يسأل إذا في حواجز، الحواجز دايمة. هل تصريح هيدا اللي حصلنا عليه لوزير الداخلية أحمد الحجار، العميد أحمد الحجار ألف عافية. الأسبوع الماضي توجه لسرايا طرابلس، عقد اجتماع أمني، والشرط الأساسي تكثيف الحواجز ليلا نهارا للحد من الفوضى والفلتان خاصة بطرابلس. حسب مصادر خبرتنا بالإذن منك وزير الداخلية العميد أحمد الحجار اللي منفتخر فيك وبفريق عملك وبشخصيتك الوطنية، توجيهات الوزير أحمد الحجار واضحة للضباط، ممنوع الرحمة، ممنوع التهاون مع المخالفين، والحواجز والإجراءات الأمنية راح تتواصل بشكل مكثف بطرابلس وبكل لبنان. No mercy، ما في رحمة وما في تهاون. وزير الداخلية العميد أحمد الحجار الله يعطيك العافية ومنفتخر فيك وبفريق عملك من ضباط ومن مستشارين ومنهم زميلتنا فانيسا درغام، منفتخر فيكن. انتو فريق عمل مع ضابط رائع جدا وناجح بحياته العسكرية وناجح بحياته الوزارية العميد أحمد الحجار. صوتك عالي. جبل لبنان اليوم الأربعاء 12 آب 2026، معرض جذور للفن التشكيلي بالمكتبة الوطنية ببعقلين اليوم الساعة 5 بعد الظهر، برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب الأستاذ تيمور وليد جنبلاط. اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة موحدين الدروز والمكتبة الوطنية ببعقلين داعيننا اليوم الساعة 5 بعد الظهر بالمكتبة الوطنية ببعقلين لحضور هالمعرض. سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، كل الاحترام والمحبة وتحية للجنة الثقافية بالمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والنائب الأستاذ تيمور وليد جنبلاط. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الممثلة العزيزة علينا كلنا واللي منحبها، منحب فنها الراقي ونشاطها هلأ كناشطة اجتماعية بالدفاع عن حقوق ربنا كلفنا إنه نحافظ عليها، حقوق الحيوان المظلوم واللي عم يتعرض للظلم بوطننا لبنان والتعنيف والموت على يد بعض الظالمين اللي فقدوا إنسانيتهم. الفنانة كارمن لبوس وقصة أغنية كتب لها زياد الرحباني. كارمن يسعد صباحك ونهارك سعيد.
2: تبعتيلي سكوب بدالهم، أول سكوب.
3: في غنية كتبت لي غير عندي ثقة فيك.
2: لحظة، في غنية كتبت لي غير عندي ثقة فيك؟ أنت كل الوقت عم تقولي بمقابلات إنه عندي ثقة فيك انكتبت لك، في غنية غيرها؟
3: لأنه هو صرح بهذا الشيء، بس أوكي. إنه في كتير أغاني
2: عم نحكي عن زياد، لما نقول هو يعني زياد.
3: إيه أوكي. في كتير أغاني انكتبت لي، بس هلا في صرح عن وحدة.
2: مثل شو هي؟
3: بلا ولا شيء.
4: لا
2: لا لا،
3: هاي قبل عندي ثقة فيك.
2: بلا ولا شيء انكتبت لك؟ مستعد كان يعيش معك بلا ولا شيء؟
3: إيه
2: بوقتها. اف بلا كل اصحاب اصحابك ولا كل هالمسخره كله كرمالك كان.
4: تعال نقعد بالفاي،
2: تعال نقعد بالفاي،
3: مش لحدا
4: الفاي. One of my favorite songs.
0: نعم، تحيه لألك كارمن لبوس. كارمن هون اسمحي لي كمان انه ارجع استرجع من الماضي اللي كان زياد الرحباني موجود بيناتنا وموجود معنا. كنا نروح نجتمع مع زياد الرحباني ببيته، كنا عم نخطط لافتتاح استوديو اللي بعدين صار اسمه استوديو نوتا بشارع الحمراء. وزياد منه متمول يعني، وزياد مش بس انه شيوعي غير منتمي، تصرفاته اشتراكية. سيدنا يسوع المسيح كان اشتراكي بحياته، الاشتراكية وتقاسم كل الأشياء مع الآخرين ومحبة الآخرين. فجمعنا زياد الرحباني بالبيت عنده أنا وعدد من الأصدقاء، كنا 4 أشخاص تقريبا مع زياد. والعزيزة كارمن لبوس كانت دايما الله يكبر وجبها تسألنا بتحبوا تشربوا قهوة؟ شو بتحبوا شربكن؟ شريكة زياد الرحباني بمرحلة من عمره كارمن لبوس، وبتستاهل أكيد أنه يكون كتب لها بلا ولا شيء وعندي ثقة فيك. كارمن لبوس سبقنا زياد الرحباني، وأكيد أنت بمرحلة مهمة جداً، رفيقة عمر ورفيقة درب، ونحن وياكي وزياد الرحباني عشنا بعصر زياد الرحباني. كل واحد منا له شخصيته، كل شخص منا له وجوده إله شخصيته، إله دوره. كان كل شخص منا إله دور. أنت دورك مهم جدا بمسرحياته وبحياته الشخصية، وأنا كنت معه رغم خطوط الحرب. فتحت أنا وياه خط فوق خطوط التقسيم والتقينا، وكتب لي وحكي عني، وبفتخر فيك أنا وكل فريق عملك وكارمن لبوس، بنفتخر فيك زياد الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة بلا ولا شيء.

0: بونجور زميلتي كارلي. بعد ما تعرفت عليك شخصيا بس ويلكم تو ذا كلاب، اهلا وسهلا فيكي بعالم جبل لبنان وعالم الصحة مهم جدا. وإذا عندكم أي أكيد أسئلة وتساؤلات تطرحوها عليا أكيد على الواتساب زيتو 03-444-037. كارلي بون أبغام سلفن. صوتك عالي جبل لبنان. إذن كارمن لبوس شريكة العمر مع زياد الرحباني.
1: تبعتي سكوب بدالهم. أول سكوب
2: في غنية انكتبت لي غير عندي ثقة فيك.
1: لحظة، في غنية انكتبت لي غير عندي ثقة فيك؟ أنت كل الوقت عم تقولي بمقابلات إنه عندي ثقة فيك انكتبت لك، في غنية غيرها؟
2: لأنه هو صرح بهذا الشيء، بس إنه في كتير أغاني
1: عم نحكي عن زياد، بنقول هو يعني زياد.
2: إيه
1: أوكي،
2: في كتير أغاني انكتبت لي بس هلا في صرح عن وحدة.
1: مثل شوية؟
2: بلا ولا شيء.
3: لا
1: لا لا
2: هي قبل عندي ثقة فيك.
1: بلا ولا شيء انكتبت لك؟ مستعد كان يعيش معك بلا ولا شيء؟
2: إيه
1: بوقتها. اف بلا كل اصحاب اصحابك ولا كل هالمسخره كله كرمالك كان.
3: تعال نقعد بالفاي.
1: تعال نقعد بالفاي
2: مش لحدا.
3: One of my favorite songs.
1: One my favorite song ever.
0: حبيني وفكري شوي بلا ولا شيء. يسعد صباحك العزيزي علينا كلنا كارمن لبوس وصوتك العالي من جبل لبنان اللي عم نتابعك من خلال كل تغريداتك الإنسانية والوطنية والفنية والثقافية. تتعاطى كل شؤون المجتمع الشاملة، بدنا نسميها كمان الفنانة الشاملة كارمن لبوس رفيقة عمر زياد الرحباني بمرحلة مهمة من حياته. وأنا وياكي وكل المحبين منصلي له. سبقتنا يا زياد، يلا ومنحبك بلا ولا شيء.

0: بلا ولا شيء طلعت مهدات من زياد الرحباني إلى كارمن لبوس، وبتستاهل يا كارمن، عندي ثقة فيك وبكفيك. أخذ كلماتك وعمل منها أغنية دخلت تاريخنا وقلوبنا، وبلا ولا شيء وبلا كل أصحابك السؤلة والمهضومين. يسعد صباحك كارمن لبوس. سبقنا زياد الرحباني من سنة وأسبوعين، المستقيم الرأي والحسن العبادة زياد الرحباني من حبك.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا هلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: ليكن ذكره مؤبدا زياد الرحباني. تحية للزميل هشام حداد وبرنامجه الحلو على الام تي في آنذاك، وكان مستضيف كارمن لبوس، وعرفنا انه عندي ثقة فيك وبلا ولا شيء اعلنت للمرة الاولى. هشام حداد يسعد صباحك، كارمن لبوس يسعد صباحك، مستمعي جبل لبنان يسعد اوقاتكم بكل التوقيت بلبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ويلا قولوا الله يا لبنانيه طبيعه الحال. العداله للام تي في، العداله لاستوديو فيزيون، العداله اتت وستاتي بقوه اكبر. خلينا هلأ نخلص من هالحرب اللي دايرة بوطننا لبنان، ومن العطلة القضائية، والعدالة آتية آتية آتية للأم تي في والستوديو فيزيون. سارع للحصول على رضا ربك، رضا الرب من رضا الأب يا حضرة أنت وخيك الصغير. سارع للحصول على الرضا قبل العدالة، هيدي العدالة السماوية، رضا الأب، لحتى تقدر تكمل حياتك بعيد عن النار اللي عم تلفحك انت وخيك الصغير بدون ما تحس، بعدين بتحس فيها بالآخرة. صوتك عالي جبل لبنان. مستشفى الرسول الأعظم ومسجد الرسول الأعظم اللي تحرم فيه الصلاة لأنه مبني على أرض مغصوبة من أهلها، هالملف اللي صار لسنين ماشي فيه وللآخر، وللحصول على العدالة لأصحاب الأرض المسيحيين اللي تصادرت أرضهم 10,000 متر مربع، اشتروا منها حوالي 300 سهم من أصل 2400. مؤسسة الشهيد ومؤسسة راضي تسللوا اشتروا صحتين عقلبن، بس 300 لل400 سهم من أصل 2400 يا إخوتنا بالوطن ما بيخلوكن تحصلوا على أنه تجرفوا الأرض وتعمروا فيها وتكتب الدولة على الخريطة الشرعية الرسمية تقوم عليها منشآت غير شرعية. فهلأ مستشفى رسول الأعظم غير الشرعي حسب خريطة الدولة والادعاء اللي ادعى عليكم فيه المطران السابق، مطران بيروت السابق، الله يطولنا بعمره، بولس مطر، قال استكملوا بناء كمان، هلا عم يضيفوا ملحقات بناء غير شرعي، منظومة جراحة العظم والإصابات، وافتتحوا عيادة تخصصية بهالإطار. هيدا تعدي على الإيمان، تعدي على القانون، تعدي على الوطن، تعدي على التعايش يا جماعة إيران. لازم تدفعوا، أنا نشأت العماد ميشيل عون أثناء ولايته 6 سنوات الطويل العمر والسعيد الذكر ميشيل عون، أنه بحلفك مع حسن نصر الله حلف مرمخايل خليه يدفعوا أجار الأرض، يجبروا بخاطر هذا إنه يعتبروها أرض مستأجرة، يدفعوا 80% من أجار الأرض، لأنه هني بيملكوا 300-400 سهم، يدفعوا 2000 سهم لهالمعترين اللي تعتروا فيكم وبوجودكم معنا بوطننا لبنان. في ناس من المقبل، الخرائط موجودة معي كلها، خرائط الدولة اللبنانية مش أنا عاملها. فرغم الدعاوى والدعوة اللي أقامها المطران السابق بولس مطر مطران بيروت للموارنة، والطلب أنه ينرفعوا اليد عن أملاك الكنيسة، أيها القضاء اللبناني، أيها الرأي العام اللبناني والعالمي، دولة القانون وحق الملكية بوطننا لبنان بناشدوا العهد الجديد، خلينا نحل هالقضية مع أخوتنا بالوطن اللي مستقويين بسلاحهم غير الشرعي وسلاحهم غير اللبناني. بدكم تدفعوا الأجار، أجار الأرض. مش رح نقول لا سمح الله أنه بدنا نهدم مسجد رسول الأعظم ومستشفى رسول الأعظم، لا، صار أمر واقع، خلص أمر واقع غير شرعي. ادفعوا أجار الأرض للمؤمنين، من نسق نحن وياكم مع بكركي لحتى تجبروا بخاطر الوطن والقانون والرأي العام. على كل كمان في أملاك كتير للموحدين الدروز على طريق المطار وجوارة برج البراجنة والرمل العالي وطريق المطار. يا بابا طريق المطار هونيك فاتكين بالدنيا كلها، أملاك المسيحيين وأملاك الموحدين الدروز، وبانين عليها جراجات ومؤسسات يعني عاملين أرض لألون، عاملين لالا لاند لألون غصبا عن الناس وملاك الأراضي، مالكي الأراضي من الموحدين الدروز والمسيحيين. يا عقبال دولتنا اللبنانية تسترجع لنا حقوقنا. صوتك عالي جبل لبنان. الله يعطيهم العافية فريق العمل من ضباط ورتباء وجنود بجهاز أمن المطار اللي بيرأسه العميد الركن المغوار فادي كفوري. حسب مشاهدات العديد من مستمعي جبل لبنان، ما حدا بيقطع إلا ما بده يتفتش على سكانر، خاصة اللي شاكين فيهم، وفهمكن كفاية كله بده يقطع على سكانر، إن كان معه ورقة بيضة أو ورقة حمراء أو ورقة زرقة أو ورقة خضراء، شو ما كنت تكون دبلوماسي. إذا السفير الأمريكي هو جاي على لبنان بيمرق شنطه على السكانر، فليش بعض الأشخاص من إيران وغيرها واللي جايين من النجف إنه ليه ما بتكون تتفتش؟ وما فهمت، معلش، فتكتوا بالمطار سنين طويلة، والمطار مزرعة مثل ما كان المرفق مزرعة كمان لتهريب السلاح وتهريب المال وتهريب كل الممنوعات من أدوية وغيرها من الأمور، حتى جينزات وملابس وصبابيط كانوا يهربوها عن طريق المطار والمرفق بحجة أنه هيدول لبعض الجهات الدينية التابعة لألهم والتابعين لألها، أنه هي مستوردتهم. لا، في مرة يعني عملوا فضيحة، في سترينجات كانوا مستوردين قال هون هن للجهة الدينية تبعيتهم، واضطروا بعدين أنه لا يمكن بالغلط هيدهم. يلا، العميد الركن المغوار فادي كفوري بيقولوا لك آلاف الأشخاص اللي عم يجوا أو بيروحوا عبر المطار ريسبكت، ترفع القبعة لك ولفريق عملك وأوامرك الصارمة والمشددة. وأكيد لما بيطلع بيزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بياخد التعليمات وبينفذها وبينفذ قرارات الحكومة بالتشدد. الله يعطيكم العافية جهاز أمن المطار. ما في بقى لا باسبور أبيض ولا باسبور أخضر ولا أي شيء، كلكن على سكانر، وإلا بترجعوا مطرح ما كنتوا. هيدي دولتنا، هيدا نحنا، هيدا قانوننا، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كراكي، برافو. عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الاعتداء على حقوق المضمونين وأموال الضمان. مديرية التفتيش والمراقبة كشفوا أنه في مطاحن المدينة وشركة IMCO إيمكو SECS، هيدي الشركة ومطاحن المدينة، مسجلين 15 أجير بالسجلات بالضمان الاجتماعي تيستفيدوا، ومنن موجودين هالعمال هيدول أو الموظفين، بدهم يستفيدوا بطريقة احتيالية من تقديمات صحية واجتماعية. مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كراكي، يسعد صباحك. منتابع نحن وياه ليلا نهارا قضايا المواطنين. أمر بشطب الأجراء الوهميين من سجلات الضمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة التقديمات اللي حصلوا عليها والعمل على استردادها وفقا للأصول القانونية. وأكيد في ادعاءين على المسؤولين عن هالشركتين، مطاحن المدينة و IMCO، بيملكون بشير عيد ونجيب محمد علي. أحيلوا بشير عيد ونجيب محمد علي للقضاء. أجراء وهميين، 15 أجير وهمي استفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهدر المال العام خلافا للقانون. وسيدي مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كراكي، في عندي ملف لألك دسم وبيتعلق بمخالفة القانون بمشروع السمايا السياحي البحري بالكسليك. نعم، مخالفة للقوانين من خلال الإدارة السابقة للسمايا والتي كفت يدها على يد القضاء اللبناني ومعينين إدارة مؤقتة. على كل الإدارة المؤقتة عليها كمان التحقق من هالمعلومات وإحالة الإدارة السابقة للسمايا إلى التحقيق بمخالفات تتعلق بالضمان وغيرها. هلأ نحن رح نكشف قصة الضمان. يلا شكراً مدير عام الضمان الاجتماعي على تجاوبك الدائم، وموجودين نحن بخدمة الوطن والمواطن ليلاً نهاراً. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: علقان بالعجقه، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوه مثلجه جديده متوفره اوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكن. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

المزيد والمزيد من الرصد احنا وياكم لكل القضايا اللي عم تصير بوطننا لبنان. ونستعرض يوميا انا وياكم ما تكتبه السيدة الهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الالكتروني. لليوم الأربعاء 12 آب 2026 بعنوان من أجل من سقطوا. فيما المفاوضات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية في مهب الريح بعد جلسة روما الصاخبة وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي جنوبا لإنهاء البنى العسكرية للحزب في علي الطاهر وجوارها، انعقد مجلس النواب للتشريع أمس، رافقته في الخارج أصوات الاحتجاج والغضب الصادرة عن العسكريين المتقاعدين كما عن الموظفين في القطاع العام، احتجاجاً على تقسيط المفعول الرجعي الخاص برواتبهم وسط سؤال كبير يطرح: لماذا وكيف وافقت الحكومة كما مجلس النواب على مدفوعات تصل إلى ما يقارب النصف مليار دولار عدا عن ربع مليار دولار رواتب قطاع عام شهرياً؟ هذا السؤال ليس للإحراج، إنما للتذكير بحجم العشوائية التي تتحكم بالقرارات والقوانين الصادرة عن مؤسساتنا الدستورية من دون حسيب ورقيب. تضيف إلهام سعيد فريحة: ولعل ما يؤكد على ذلك هي الفوضى الناتجة عن المداولات والمناقشات فيما يتعلق بمشاريع الإعلام والإعدام والعفو وصولاً إلى إعادة هيكلة المصارف، وتبرز مطالب وسائل الإعلام كل على طريقته من قانون الإعلام، فيما صرنا نسمع بمطالب النواب السنة فيما يتعلق بقانون العفو وصولا إلى الفوضى التي تحكم قانون إعادة هيكلة المصارف، وهي المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس النواب هذا القانون، وهذه المرة تبدو الأمور أصعب خصوصا وسط تحذيرات صندوق النقد وشروطه التعجيزية التي إذا أقرت ستنعكس حكما على المصارف ولن يكون بإمكانها إعادة رسملة نفسها، وهذا يعني الإطاحة بأموال المودعين. تضيف إلهام سعيد فريحة: وهكذا بين ملاحقات قضائية من جهة وملاحقات قانونية من جهة أخرى، ينتهي القطاع المصرفي اللبناني ومعه أموال الناس لندخل في مجهول المصارف الجديدة الآتية من الخارج والتي كانت من الأساس محضرين لها للمجيء بها إلى لبنان. تنهي إلهام سعيد فريحة: نعم، إنها الفوضى التي تهب رياحها على التشريع في كل مشروع قوانين نوقشت وتناقش، وستكون انعكاساتها سيئة جدا على كل القطاعات وكل الناس. وحدهم المجرمون والقتلة سيفلتون من المحاسبة من جديد. انتبهوا منيح هون يا أهل شهداء المرفأ وكل الأشخاص اللي فقدوا أولادهم بحوادث وبإجرام وبانفجار المرفأ. سينظر أهل الشهداء كما الضحايا إلى صور هؤلاء الخارجين من السجون بغضب، ولكن أيضا بوجع كبير وبسؤال أكبر: من أجل من سقط أبناؤنا؟ من أجل من سقطوا، بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. تحية لك مدام إلهام سعيد فريحة. أكيد لما بنسأل أنه من أجل مين ضحوا أولادنا، إن كانوا شهداء بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية أو ضحايا المرفأ المظلومين اللي هني عددهم كبير بالمئات، والشهداء الأحياء بالمرفأ اللي عددهم بالألاف، كل الأشخاص بيصيروا يسألوا: من أجل من سقط أبناؤنا؟ وحياة اللي راحوا من صيف 840 لمنصور الرحباني هدى، وهذا السؤال اللي طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة: من أجل من سقط أبناؤنا؟

0: من أجل من سقط أبناؤنا؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. فيكم تطلعوا وتسمعوا بصوتي المقالات مسجلة، المقال اليومي وصيد اليوم. صوتك عالي، جبل لبنان. بوطننا لبنان بلديات ناشطة بخدمة الوطن والمواطنين، ومنهم بلدية زوق مصبح. إجراءات بزوق مصبح لتسهيل حركة المرور. منشوف بالفيديو على صفحة بلدية زوق مصبح تسهيلاً لحركة السير والمرور على الطريق العام الممتدة من مفرق طلعة يسوع الملك حتى مدخل مفرق مغارة جعيتة، وتزامناً مع المهرجانات في مناسبة أعياد السيدة في مناطق كسروان العليا، وبالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية المختصة سرية وفصيلة ومفرزة سير كسروان، يقوم جهازي الشرطة والحرس في بلدية زوق مصبح اعتباراً من مساء امبارح ولغاية 17 آب بدوريات مكثفة منعاً لأي حوادث أو ازدحام. وللمناسبة تطلب بلدية زوق مصبح من المواطنين، لا سيما أصحاب المؤسسات القائمة على طرفي الطريق، يعني من يسوع الملك لمفرق مغارة جعيتة ومن العابرين الكرام، التعاون مع رجال شرطة بلدية زوق مصبح والحرس والقوى الأمنية لتفادي الازدحام والحوادث. برافو بلدية زوق مصبح، شرطة بلدية زوق مصبح، شباب وصبايا الله يعطيكم ألف عافية. مفوض شرطة بلدية زوق مصبح، وأيضا زوق مصبح وقوى الأمن الداخلي والرائد آمر مفرزة وسرية زوق مصبح، يسعد صباحك الرائد اللي يعطيه ألف عافية سيدريك، كولونيل سيدريك سلوم، يعطيك ألف عافية أنت وضباطك ورتبائك وعناصرك ودراجيك بزوق مصبح وكسروان. إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح، الله يكبر واجبك، شكراً لأنه كل يوم أنا بشوفهم بإقامتي بزوق مصبح وإطلالتي على يسوع الملك والطريق اللي بتربط لوتوستراد وكل الناس اللي طالعين على فريا، عجقة سير عم تكون رهيبة نتيجة كثافة استعمالنا للسيارات ونتيجة المحلات الموجودة على يمين ويسار الطريق بالطلعة من أول طلعة يسوع الملك لمفرق مغارة جعيتة. فالله يعطيكم ألف عافية، تسلم دياتك رئيس بلدية زوق مصبح على هالإجراءات هيدي مع قوى الأمن الداخلي لحتى نكونوا عم يمرقوا بزوق مصبح بيشوفوا هالعلم المرتفع على سارية بأول زوق مصبح أول طلعة يسوع الملك، وبيكونوا مرتاحة أعصابهم كل اللي بيمرقوا بزوق مصبح. بعد بكرة الجمعة رح نتصل مباشرة على الهواء مع رئيس بلدية زوق مصبح اللي توفيق صابر للمزيد والمزيد من الإنجازات، وخاصة هواة الهايكين كمان في إلكم بشرة سارة. خليها لنهار الجمعة الصبح عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعتكم. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى سوريا. مسيحيو سوريا ليسوا بخير من بعد المجازر اللي صارت السنة الماضية، وكنا الأسبوع ما قبل الماضي بالذكرى السنوية الأولى لهالمجازر اللي طالت المسيحيين والموحدين الدروز بالسويداء. خمس قرى مسيحية أرثوذكسية تعرضت للمجازر والذبح، وقرية إنجيلية، وعشرات القرى الموحدة الدرزية. واعتداء جديد الأسبوع الماضي في قرية اسمها الصورة الكبيرة بأول طريق السويداء، يعني من بعد ما تتركوا دمشق أول طريق محافظة السويداء قرية اسمها الصورة الكبيرة، فيها كنيسة، كنيسة مرمخيل للروم الكاثوليك، وفيها مدافن تعرضت سنة الماضية لمجازر وتعرضت، وهلأ رجعوا كرروا مجزرتهم. يا عيب الشوم عليكم، نداء برسم الحكم السوري الجديد، أصدرت قرار بإعدام بشار الأسد وخيو ماهر. طيب هلأ أنتوا شو عم تعملوا لحماية المسيحيين يا حضرة الرئيس الشرع الجولاني وفريق عملك؟ بكل محبة بس بكل قوة، لم تتوقف الاعتداءات على المسيحيين بسوريا بكل المناطق من دمشق العاصمة وإيذاء ممتلكاتهم إلى حمص وإلى حلب وإلى كل المناطق، وهلأ الأسبوع الماضي إحراق كنيسة مرمخيل للروم الكاثوليك ببلدة الصورة الكبيرة، وإخراج الموتى من المدافن، إحراق وكبون برات مدافن. خلينا نسمع سوا هالروبورتاج المؤسف، مؤسف جدا. آخ يا إنسانيتنا آخ، والله ساعدكم يا أهلنا بسوريا.
1: مدافن الطائفة المسيحية في قرية الصورة الكبيرة. هنا قصة لم تروها بعد، قصة مذبحة لم ينجو منها أحياء ولا أموات. الصورة الكبيرة في محافظة السويداء هجمت مرتين هذا العام، في 30 من مارس وفي 13 من يوليو الماضيين. الأهالي صاروا بين قتيل وجريح ومختطف أو هارب من الموت. حتى الأموات لم ترقد أجسادهم بسلام. التوابيت حطمت والقبور فتحت وأخرجت منها جثث لم تتحلل بعد. آثر هذا السوري أن يغلق مدفن عائلته قبل أن نبدأ التصوير. أغلق توابيت أحبائه بعد أن وجدها وقد تعرضت للانتهاك. والآن السكان محرومون من دفن موتاهم حيث مسقط رؤوسهم، فالوصول إلى الصورة من دمشق صار صعبا جدا، وكنيسة البلدة سرقت وحطم ما فيها. انتهى صيف الصورة الدامي ولم تنتهي معاناة السكان. أهالي البلدة ما زالوا إما في مراكز الإيواء أو في دمشق، لكن ليس في بيوتهم. سبل العيش في الصورة أغلقت تماما، يقولون وحتى في الموت ضاقت عليهم بلادهم وضنت على أجسادهم بمستراح أخير. حنا حشان الحرة من قرية الصورة الكبيرة شمالي السويداء.
0: تحية لك زميلنا بقناة الحرة. اللي بدو الفيديو يبعث لي على 70-220-888 لحتى تشوفوا كيف المدافن تم الاعتداء عليها وعلى الموتى بالمدافن. هيدي شجاعتكم يا بلا أخلاق وبلا ضمير وبلا إنسانية. الصورة الكبيرة قرية مسيحية كاثوليكية، أحرقوا كنيستها، كنيسة مرمخيل، يكسر لكم إيديكم، وأحرقوا المدافن ونبشوا القبور ورميون خارج المدافن. أحد المدافن مكتوب عليه مدافن عائلة مسلم العيد. نعم هذا اللي عم بيصير بسوريا. مشان هيك نحن منتمسك بالشرعية اللبنانية بلبنان. الله يحميك يا شرعيتنا اللبنانية تتحمينا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. مكتوب على المدفن الصلاة الربانية، شعار الصليب على بلاطة رخام، من آمن بي وإن مات فسيحيا، مدفن المرحوم مسلم العيد وعائلته. تم نبش وفي جثة جديدة كان صار لها شي سنة وسنة ونص بعد ما تحللت بالكامل، شلوها من التوابيت ورميوها خارج المدافن التابعة لكنيسة مرمخيل للروم الكاثوليك بالصورة الكبيرة، القرية المسيحية المتعايشة مع الموحدين الدروز. الله يكسر إيديون. وبرسم الرئيس السوري حكمت بشار الأسد وعملت حكم إعدام فيه عن طريق القضاء السوري، هو وخيه ماهر وبعض الضباط تابعين لنظامه. طب ماذا عن المجازر اللي بعدها عم تصير سيد الرئيس الشرع الجولاني؟ بدنا جواب على هالموضوع بكل قوة وبكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. على صفحة كاريتاس لبنان يوث شبيبة كاريتاس لبنان العديد من النشاطات. بستة أيلول في جاذرينج بجامعة روح القدس بالكاسليك. خلينا نوقف الموسيقى ونسمع الشباب والصبايا عم يدعوا بعضهم وعم ببلغونا إنه في عندهم اجتماع سنوي بجامعة روح القدس. شباب وصبايا كاريتاس وشبيبة كاريتاس، الكلمة لألكم من إذاعة جبل لبنان.
2: من كل لبنان،
3: من كل منطقة، ومن كل عائلة
4: ناطرينكم بلقائنا الوطن التاسع.
5: يوم كامل نسمع فيه بين الضحك الحماس والذكريات الحلوة.
6: نهار منكون كلنا فيه عائلة واحدة. وأي متى؟
7: الأحد 6 أيلون 2026.
6: وين؟
7: بليزاك.
8: والأحلى من هيك بعد في كتير إشياء ناطرتكم، مفاجآت، لحظات حلوة وأجواء ما بتنتسى.
4: حضروا حالكم،
9: خلوا الحماس على أعلى درجة، لأن 6 أيلول منو نهار عادي.
6: من كل لبنان
8: نلتقي،
6: نفرح،
9: منعيش اللحظة سوا.
0: كاريتاس لبنان يوث شبيبة كاريتاس لبنان والصبايا، الله محييكم والرب يبارككم. أكيد كاريتاس لبنان بخدمة المجتمع اللبناني. والجاذرينج بجامعة روح القدس بالكاسليك يوزاك الأحد 6 أيلول. أهلا وسهلا فيكم، تتعرفوا على عمل شباب وصبايا كاريتاس لبنان يوث. The countdown is on. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، الله محييك وناطرين أكيد اتصال معك بكرة الخميس أو بعد بكرة الجمعة إذا توجهت مع السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا إلى جنوب لبنان لدعم القرى المسيحية الصامدة والصابرة بجنوب لبنان. دايما صوتك عالي من جبل لبنان، أنت وكل المحبين. أبونا معليو سمير الغاوي ريشو دكنوشتو كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في النهاية من جان، يسعد لصباحك يا جان، أحلى صباح السيس جوني مع رسالة صوتية نسمع سوا. أهلا وسهلا فيكم.
10: شور أستاذ جوني، أول شي بدي أقول إن شاء الله يا رب بضل صوتك عالي وبضل مللنا كل بيوتنا ومزين لبنان. يا أحلى صوت بالعالم، صوت الحرية والوطنية. شغلة تانية بدي أقول بالنسبة لسقوط نظام بشار الأسد، فرحنا فرحة كبيرة، وهلأ الفرحة دوبل لما عرفنا بحكم الإعدام. يعني الحمد لله سبحان الله العدالة عم تاخذ مجراها. وتحية كتير كبيرة لفادي كفوري، مثل ما أنت هلأ عم تقول بالنسبة للمطار قدي عم يكمشوا إشياء وقدي ما عم يخلوا إشياء تفوت. عن جد يعني الحمد لله، يعني في إشياء كتير نطرناها وهلأ عم نلاقيها كتر خير الله. بس أنا عتباني على شغلي أنه معاش النواب يا أستاذ جوني كان $3,000 صار $5,000 بالوقت للمواطن عم يصرخ فيه من الجوع. في ناس كتير بلا شغل، في ناس كتير معاشها ما عم تكفي، نحن بلا كهرباء ونحن بلا مي. يعني الوضع صار كتير مزرع، يعني لا ما تتخيل صحابين الموتورات والاشتراكات كيف صاروا عم يتمقطعوا بالعالم. انه طب يعني سبحان الله في ناس كتير راحوا على سوريا، اهلنا في ناس كتير منهم راحوا على سوريا، عم يقولوا الكهرباء عندهم 23 على 24 ساعة. يعني بس امتى بدها تنحل قصة هالكهرباء؟ امتى المواطن بده ياخد حقوقه؟ يعني أوكي دولتنا كتير منيحة وأوادم وقفولنا الحرب هم يشتغلوا بالنسبة للجنوب، بس نحن كمان يعني بدنا أبسط حقوقنا كمواطنين هي الكهرباء والمي.
0: نعم يسعد لي صباحك مدام، أكيد اللي رقمك منتهي بالخمسة تسعة ثمانية وصوتك العالي عم نتابع كل المواضيع. في عنا شغلة بنيوية خطيرة جدا هي تدمير لبنان على يد بعض أبنائه من الضالين، جزء من الطائفة 18 فاقدين البوصلة الوطنية وعم يدمروا وطننا لبنان لمصلحة الخارج ومش عم يسلموا الشرعية اللبنانية أمرهم لتخلصهم، إن كان بأنفاق علي الطاهر بالنبطية جنوب لبنان أو بمطارح تانية واستلام أسلحتهم بفضلوا أنه يتسمموا بالغازات السامة ويموتوا وتتفجر أنفاقهم ولا يسلموها للجيش اللبناني. بدكن أكتر من هيك قلة وطنية وجهل وضلال الضالين بقى مدام؟ أكيد عم نبحث موضوع الموتورات وغيرها، ومثل ما قلنا عبر إذاعة جبل لبنان نحنا والنائب البروفيسور فريد البستاني وكل الخيرين بوطن لبنان عم نتابع هالموضوع ادعاءات، والقضاء بلش يحط ايده على ملف عدم تقيد مولدات الكهرباء بالتعريف القانونية اللي بتبلغون اياها كل شهر الدولة اللبنانية. يلا مكملين للآخر، ما يكن لك فكر، خلينا نصلي ونشتغل، نصلي لهالعهد الجديد ونشتغل نحن وياه ايد بايد. بيسمعكن الرئيس ومكتبه وفريق عمله بيسمعوكن عبر إذاعة جبل لبنان، وعم نتابع نحن وياهم كل الملفات. الله يساعدنا ويساعد هالرئيس على الدمار اللي دمروا له، صار له سنة ونص موجود وعنا اشياء كتير للتطوير وفتح أنفاق للحياة مش أنفاق الموت. كنا جايبين شركات من أمريكا الجنوبية أنا والمغترب طوني العبد وعرضناها على السيد الرئيس، وكنا بدنا نبلش نشتغل بالموضوع. اصطدمنا بالدولة العميقة الفاسدة، واصطدمنا أيضا بتدمير لبنان على يد بعض أبنائه. سنة ونص من عهد الرئيس العماد المغوار البطل جوزيف عون، وبعدهم مربطيننا إن كان بمكافحة الفساد، يعني عم نشتغل بس مش بالشغل اللي كان لازم نشتغله لو كانت الأمور سلم وتطوير وإنماء. جبنا شركتين من أمريكا الجنوبية وشركات عالمية بدها تفتح أنفاق ببلاش مجاناً للدولة اللبنانية، تربط بيروت بالبقاع، كسروان بالبقاع، وطرابلس بالبقاع. نعم دمروا لنا لبنان للأسف هالجهلة الجهال. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى في شركات لبنانية عالمية بخدمة الوطن، بخدمة تأمينكم الصحي والاجتماعي، العاملين عندكم ببيوتكم وبمؤسساتكم بيكونوا بألف خير ومرتاحين مع روك ميتول إنشورنس. كل أنواع التأمين، تأمين ضد مخاطر الحرب والإرهاب والحريق على بناياتكم ومؤسساتكم، بيعملوا الدراسات الكافية، بتاخدوا الإجراءات الكافية وبتنطلقوا بحماية ربنا وروك ميتول إنشورنس وسوان جروب. تأمين على السيارات بيردوا عليكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، الكول سنتر 1567. إن شاء الله ما بتعزون، ولكن لما تكونوا مأمنين مثلي أنا بسياراتكم لما بتتعرضوا لحادث فوراً بيبعتولكم الخبير وبيواكبوكن، وأكيد تحصلوا على حقوقكم بالقانون. روك ميتول إنشورنس. تأمين على الممتلكات البحرية، يخوتكن والسفن وكل البضائع الموجودة اللي بتشحنوها من كل أنحاء العالم بتكون مأمنة مع روك ميتول إنشورنس. 1567، ورح أعطيكم رقم واتساب أيضا 7881180 7881180. روك ميتول إنشورنس بخدمتكم وخدمة الوطن. وأرزت لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية نسمع سوا.
11: يعطيك العافية رئيس لبنان حبيبي أستاذ جون الصديق، أحلى زلمة. معك محمد أبو مرعي رئيس، كله تمام؟ طمني كيفك أنت وزيت السيدر ويفز، رايقة معك حبيبي. أنا كمان بدي أتشكرك كتير، مرة أنا حكيتك كرمال العلم اللبناني اللي معلق على دوار اليونسكو بوجه وزارة التربية.
0: نعم.
11: قلت لك إنه مخزق وفالت وحالته حالة، فبفضل جهودك علقوا علم جديد، وهلا بتمروا على دوار اليونسكو، علم لبنان عم برفرف جديد مثل الدم، بياض مثل السلام، الأرز شامخة رئيس، غير شكل العلم طالع دوار اليونسكو بوجه وزارة التربية. تانكيو لجهودك رئيس، وأحلى زلمة مش بلبنان بالعالم، حبيب القلب رئيس.
0: تسلم، أنتوا أحلى مستمعين. أنا خيكون جوني الصديق، وندرنا نفسنا بإذاعة جبل لبنان إدارة وموظفين، وكلفوني تابع أنا وياكم كل القضايا. فمن هالمنطلق أكيد نحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بلدية ناشطة بخدمة مواطنيها اللي اعطيوها الثقة، ومنهم بلدية مدينة شويفات برئاسة نضال ذيب الجردي. الله يعطيك العافية أنت وكل أعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية، برافو على كل شيء عم تعملوا. ودايما في نشاطات بلدية ثقافية اجتماعية رياضية، روح رياضية وروح وطنية بنطاق بلدية مدينة شويفات. رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي، يرافقه رئيس لجنة الأشغال أسامة حيدر ومهندسو بلدية شويفات، زاروا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بمكتبه. جرى البحث بعدد من الملفات والمشاريع اللي بتهم مدينة شويفات ومحيطها. برافو. عرض رئيس بلدية شويفات أبرز المشاريع والحاجات المرتبطة بصلاحيات الوزارة، ولا سيما تصفيه وإنارة الطرقات وإزالة التعديات على أوتوستراد خلدي، وإقامة جسر للمشاة بمنطقة خلدي، والبحث باستحداث مركز لمصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة بشويفات. أكيد الوزير رسامني لا يقل جهدا بخدمة وطنه لبنان، وأكيد رح ينسق مع بلدية مدينة شويفات بالملفات المطروحة بما يساهم بتحسين الخدمات وتعزيز واقع البنى التحتية وخدمة المواطنين. وبشويفات بعد بكرة الجمعة بمركز اللجنة الثقافية التربوية مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات، بعد بكرة الجمعة الساعة 4 بعد الظهر، حكاية وفكرة لأولادكم، مسرح الدمى، يوم مليان بالضحك والتفاعل والإبداع ونشاط فني مميز. رح تصنعوا إشياء كتيرة بإيديكم يا أطفالنا الحلوين، تسلية، إبداع، تفاعل وضحك، مغامرة حلوة كتير مع مسرح الدمى، وقصص حلوة كتير ومفيدة بتوصل رسالة ومعنى لأطفالنا من عمر 7 سنين لعمر 15 سنة. شباب وصبايا أهلا وسهلا فيكن بمركز اللجنة الثقافية التربوية ببلدية شويفات مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية، بعد بكرة 14 آب الساعة 4 بعد الظهر. هيدي ثقافتنا، هيدا نحن، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ورسالة صوتية من المغترب الأمريكي لبنان الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، وصوتنا العالي رح يوصل ووصل لكل العالم ولرئاسة الجمهورية، ورح ناخد النتيجة بالقضاء اللبناني بإذن الله.
12: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، باسمي باسم اغتراب بلدة العقورة، صوتك عالي جبل لبنان، استاذ جوني يسعد صباحك، ان شاء الله صوتك بضل عالي بكل الدنيا مش بلبنان بس، ومنضل نكافح فساد نحن وياك اذا الله بريد لبنان يرجع المحل ومثل ما سلمونا اياه بياتنا وجدودنا، الله يطول عمرك. نحن هالرسالة موجهة لولاد العقورة بشكل خاص وللشعب اللبناني بشكل عام، تنقلن عصابة الفساد اللي عمرها 80 سنة بقلب العقورة تتهاوى قدام ضربات الاغتراب ولاد بلدة العقورة وين ما كانوا، وحققنا انتصارات كتير كبيرة ورح بتشوفوها قريبا إذا الله بريد، والفضل الكبير فخامة الرئيس معالي وزير الداخلية، وهلأ إن شاء الله قريبا بنشكر القضاء من شاورة الدولة إلى حضرة النيابة العامة التمييزية بمكافحة الفساد بقلب بلدة العقورة. وهوني من نوجه رسالة للشعب اللبناني بكل ضيعه يتحركوا مثل ما العقورة تحركت مع مسيرة فخامة رئيس الجمهورية، لازم كل الضياع تتحرك وتدل على الفساد وتشيلوا الخوف من قلبكن، الفزع اللي بقلبكن شيلوه، وقوموا كل إنسان ينظف ضيعته، ومن ضيعة لضيعة بعدين بتمتد وبتمشي هيدي المسيرة ولبنان بينظف. لو أكلنا 5 سنين و6 سنين عملوا معروف وقفوا. أستاذ جوني منشكرك كتير، نحنا فضل كبير إلك، عم وكبتك معنا بمسيرة العقورة، ورح منواكب إذا الله بريد بضياع غير بلبنان قريبا، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير للبنان ويطول عمركم ونهارك سعيد، يعطيكم ألف عافية.
0: نهاركم سعيد وليلكم سعيد يا أهلنا المغتربين بالقارة الأمريكية. بطرس بيتر كامل، والفضل لربنا والمجد لربنا، والباقي كله تراب، وتراب الأرض بيبقى ومنحافظ عليه بالعقورة وبكل لبنان. هيدي مهمتنا اللي ندرنا نفسنا لها بإذاعة جبل لبنان، برنامج صوتك عالي. إلى اللقاء على الخير يا أهلنا بالعقورة وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لرويال أوتيل بيروت، والسياحة اللبنانية الراقية، لرويال أوتيل، ورجعت الأيام الحلوة وليالي الصيفية الحلوة باي ذا بول وأقسام لرويال أوتيل. أهلا وسهلا فيكن بلرويال أوتيل، عرسان، كل مناسباتكن، شركات، أفراد، كل الأشخاص اللي بحبوا إنه يخلدوا الذكرى وتبقى لهم بالرقي لرويال أوتيل. كل نهار جمعة أو ليلة جمعة باربيكيو نايت باي ذا بول، لايف جريلينج، لايف جريلينج، لايف انترتينمنت، أجواء حلوة كتير. باربيكيو نايت، فرايدي نايتس باي ذا بول، لرويال أوتيل بيروت. لو جاردان دو رويال افتتحت الموسم الصيفي من الأسبوع الماضي، وأهلا وسهلا فيكن كل ليلة جمعة. لرويال أوتيل إدارة وموظفين بيرحبوا فيكن، صامدون نحن وياكن بهالوطن. الثقافة الفندقية والرقي لرويال أوتيل بيروت، 04-555-000، وفيكن تحجزوا أجمل الليلة كل ليلة جمعة مع ليلة تانية أكيد منخبركن عنها. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لرويال أوتيل بيروت. الرقي وعنوان من عناوين السياحة الراقية بوطن لبنان، لرويال أوتيل بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 8 ثواني يبدو في مخالفة.
13: صباح جوني كيفك؟ شوف هذا التاكسي وبيعمل مشاكل إذا حدا عم يزمر للركاب.
0: يلا لعيونك أنت يا مستمعنا الكريم، طالما بالجرم المشهود كمشينو بعت لي إياها على 70-220-888 لنبعتها للقوى الأمنية. صوتك عالي جبل لبنان. جابي الهبر يسعد لي صباحك.
14: صباح الخير، أجمل صباح وأجمل تحية وأجمل تقدير وأكبر شكر لجوني الصديق عبر إذاعة، عبر منبر إذاعة جبل لبنان، عم بوصل صوت كل مواطن عنده مشكلة، كل مواطن مهموم، كل مواطن مكسور الخاطر. جوني الصديق ألف شكر لك وتحية كبيرة بالقلب لك ولإذاعة جبل لبنان ولمستمعي جبل لبنان على هالخدمة، على هالعطاء، على هالبنبر يلي ما عم بيخلي صوت بلبنان إلا ما عم يسمع. شكرا لك وشكرا لإذاعة جبل لبنان وشكرا لمنبركم يلي عم بوصل صوت كل إنسان موجوع بهالبلد. يعطيكم الف عافيه والله ياخذ بايدكم وياخذ بايد كل انسان صالح وكل رجل سياسي صالح بهالبلد لاجل ان يعني ترجيع هالبلد وعودته الى مكان عليه. لبنان بلد كثير حلو، لبنان بلد كثير رائع. يا ريت يا ريت يا ريت يرجع لبنان مثل ما كان.
0: ورح يرجع باذن الله. جابي هبر يسعد صباحك يا ابن بحمدون وابن كل لبنان. نحن وياكم والعهد الجديد والشرعية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية إيد بإيد بخدمة هالوطن. تحية لهشام بيصبح عليكم. هشام بالقلب يا هشام، أنت ومستمعي جبل لبنان. كمان مستمع اللي رقمه بنتهي ب662 يوسف بعت لي المخالفات على 70-220-888. تحية للمستمع أحمد كنعان، يسعد صباحك يا أحمد. أكيد الرسائل اللي وصلت مؤخرة أو بأواخر الفترة بنسمعهم بكرة الله راد ابتداء من أول الفترة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. وبمغدوشي قضاء صيدا البلد الحبيبي وبمناسبة عيد السيدة، سيدة المنطرة بمغدوشي 2/7 أيلول عيد سيدة مغدوشي بالساحة ملعب كرة السلة 9:30 المساء، فنانين وأصوات حلوة وأجواء حلوة كتير. هادي خليل المطرب هادي خليل والفنان سام عبدو بليلة حلوة كتير. لاقونا 2/7 أيلول عيد سيدة مغدوشي 9:30 المساء بساحة مغدوشي، ما بتضيعوا. الشرطة موجودة، البلدية موجودة، وأهلا وسهلا فيكم. إذا بتحبوا تحجزوا 7-1-8-7-4-9-2-4. زوروا صفحة بلدية مغدوشي واطلعوا على كل نشاطاتهم أو اسمعوا إذاعة جبل لبنان. تحية لرئيس بلدية مغدوشي رئيس جورج يونان بخدمة وطنه لبنان وبلده اللي عطيته الثقة المستحقة. صوتك عالي جبل لبنان ورسالة صوتية.
15: صباح خير خيجون.

0: صباحك مستمعنا الكريم نبيل، يلا قول الله، مكملين سوا بخدمة وطننا لبنان. كمان رسالة صوتية وصلت مبارح، خلينا نسمع.
1: حبيبي خي جوني، حبيب القلب، يسعد لي صباحك، وحبيب قلبنا العميد ياسين وصاحبنا، بحترم رأيه، بس يا جوني البلد مديون للمودعين، البلد مديون المودعين، بدهم حقوقهم. الدولة من وين رح تجيب مصاري للعسكر؟ نحن بدنا حقوقنا كمان، نحن أصحاب حق، حطين مصرياتنا بهالبنوك وإجوا الدولة سرقتنا، من وين رح يجيبوا مصاري ليسكروا للعسكر؟ معلش عميل ياسين حبيب قلبي أنت، بس في شغلة، البلد مديون ولا عم ناخد فوائد، لا عم ناخد مصرياتنا، لا عم ناخد شيء، من وين رح يجيبوا مصاري؟
0: يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم. رافي، في كارثة كبيرة أكيد ناتجة عن تدمير وطننا لبنان وكل الأشخاص اللي عم بدمروا هالوطن من أبنائه. للأسف لبنانيين ضالين عم بدمروا الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية أكيد متقيدة بقوانين مصرف لبنان وبخدمتكم بلبنان وخارج لبنان. ويش ماني، ويش ماني بتصرفكم مع أكثر من 1400 فرع منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية. دفع كل فواتيركم أوجيرو ألفا وتاتش، خطوط السابتة كلها بتدفعوها، رسوم بلدية مدينة بيروت، أكيد رسوم الميكانيك، والعرض بعده موجود من خلال الونش المقدم عند إجراء عمليات الميكانيك مع ويش ماني، إضافة لخدمات للقطاع الطبي، للمهندسين، للصيادلي، كل خدمات فيكن تسألوا عنها بفروع ويش ماني 1400 بكامل الأراضي اللبنانية. الفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكن بعد دوامكن وعريحتكن، ويوم الحد، سبت وحد وعيد، ويش ماني بخدمتكن. وشباب وصبايا ويش ماني أكيد بالتصرف بيجاوبوكن على كل أسئلتكن، وين ما كنتوا بلبنان في حدكن فرع لويش ماني. في فرع جديد تم افتتاحه ايضا لويش ماني بزوق مصبح، بنايه يسوع الملك، بنايه مختبرات البي ان بي، كمان بخدمه المواطنين. وفي فرع رح يتم افتتاحه قريبا على مدخل السمايا بالكسليك. ويش ماني بخدمه المواطنين من خلال الشرعيه اللبنانيه، من خارج لبنان للبنان، داخل لبنان ادفعوا 1% فقط على تحويلاتكم بالدولار بدلا من 2-3%. ويش ماني بخدمتكم وبخدمة وطننا لبنان. آخر رسالة رح نسمعها اليوم من طوني خليفة.
2: بونجورك بونجورك، مش حق معه وزير مروان شربيل 5000 دولار للنواب والعسكري قاعد كل الوقت على الطريق بالشمس وبالهواء وحاميهم 400 دولار؟ بغض النظر عن بعض النواب الشرف اللي هن مقدمين المصاري للمعاشات للقوى العسكرية، ولكن 5000 دولار بشطبة قلم وعسكري محروق أنفاسه بالطريق بالشمس وبالهواء وبالحدود وبالخطر ودمه عكفه ب 400 دولار، هزولك. يسعد صباحك.
0: أخ يا طوني أخ، نعم كان قاسي مبارح سمعني، وقلت مبارح الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل تلزيم تنظيف حمامات المجلس النيابي 1,200,000 دولار إذا مش أكتر شوي أو أقل شوي، لك يكونوا 1,000,000 دولار، أنا مستعد التزمهم ب 100,000 دولار وبيبقى له 900,000 للملتزم، بيعمل منيح الواحد مش هيك بالمجلس النيابي صفقات. يا اخي وطننا لبنان، والنواب

0: أنجا يعني ما بيصرون يفوتوا على الحمام اللي مش عم ينظفوه لأنه مش عم ينجوي، بس هيك يمكن بيضربوا لهم ضربة فرشاية للغبرة أو إنه هيك بيضربوا سيفون ان سيفون. نعم أخ يا بلدي لبنان، أخ من الصفقات اللي أدت لهدر أموال اللبنانيين، اللي أدت لتدمير وطننا لبنان. خلينا ننهي اليوم مع كمان الكلمة اللي لطشن إياها الوزير السابق مروان شربل للنواب وللمسؤولين عن مجلس النواب.
1: عم بيجوا لحتى يشخوا إنه أحد ملتزمين الحمامات بمجلس النواب، وما حدا كذبها، مليون $300,000 بالسنة اللي بينظف الحمامات. ليش عم بيجوا لحتى يشخوا؟ يعني بتنقهري وما في مصاري؟ بلا في مصاري،
0: في مصاري وما في مصاري، ولبنان منهوب. $300,000 أعلن عنهم الوزير السابق مروان شربل، ما حدا نفاها بمجلس النواب، ما فرق معهم ينفوا، يعني قيادة مجلس النواب نسميها القيادة العليا بمجلس النواب ما نفيت هالشي. هيدا $300,000، طيب يا ملتزم أنا بناشدك، أنا جوني الصديق بدي ألتزم ب$300,000 وضب المليون أنت بجيبتك، $300,000 هيدول بدي 30 سنة ما بطلعهم. يا الله يا الله على هالوطن الخربان. يلا قولوا الله. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. كل الخراب بدنا نعمره نرجع، والضالين بدهم يا أما ينتموا للشرعية اللبنانية أو رح ينتهي أمرهم بطريقة أو بأخرى. ضلوا بخير. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا ميديورو لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى ذروة المشهد الفلكي الناري المشرق، حيث ينضم القمر رسمياً إلى تجمع الشمس والمشتري وعطارد في قلب برج الأسد، ليبث هذا الاقتران الملكي العظيم في الأثير طاقة هائلة من الحماس، الشغف والثقة بالنفس التي تدفعنا لاتخاذ خطوات شجاعة والتعبير عن أنفسنا بكل حضور وإبداع. وتزداد الأجواء رقة وتوازنا مع إشراق كوكب الزهرة في موطنه الأصلي الميزان، بينما يمنحنا المريخ في السرطان طاقة حماية ودعم لروابطنا العائلية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. المشهد الفلكي يضعك اليوم في أوج تألقك وشغفك. التجمع الناري الاستثنائي للقمر والشمس والمشتري وعطارد في الأسد الصديق يفتح أمامك أبواب الحظ العاطفي والإبداعي والتألق الشخصي. يوم مثالي لإبراز مواهبك بثقة كاملة، بينما تبث الزهرة في الميزان الدفء والدبلوماسية في علاقاتك وشراكاتك.
2: برج الثور. يوجه التجمع الفلكي العظيم في الأسد طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال البهجة والتجديد على بيئتك الأسرية وتنظيم شؤونك المنزلية، بينما يمدك المريخ في السرطان بأسلوب حواري دافئ وقدرة عالية على حسم أمورك اليومية بذكاء. برج الجوزاء. تملكون اليوم طاقة تواصل وتأثير مذهلة. حضور القمر إلى جانب الشمس والمشتري وعطارد في بيت الاتصالات الأسد يمنحكم الفصاحة، الإقناع والحيوية في الحوارات وتوقيع الاتفاقيات. والزهرة في الميزان الهوائي الصديق تسكب على أجوائكم العاطفية والاجتماعية سحراً وجاذبية استثنائية.
3: برج السرطان. حضور المريخ في برجكم يمنحكم اليوم طاقة حركية عالية ومبادرة شجاعة لإنجاز أهدافكم. يركز التجمع الملكي في الأسد أضواءه على بيتكم المالي والميزانية، مما يتيح لكم فرصاً واعدة لتعزيز الاستقرار المادي، تنظيم الموارد وحسم مكاسب عمل حقيقية بثقة وحكمة. برج الأسد. أنتم في قمة المجد والإشراق الفلكي. التقاء القمر مع الشمس والمشتري وعطارد في برجكم يمنحكم كاريزما ساحرة، طاقة حيوية لا تقهر، وحظوظاً قيادية استثنائية. يومكم مخصص للسيادة والبدء بمبادرات جديدة ولفت جميع الأنظار إليكم بثقة مطلقة.
4: برج العذراء. يدعوكم التجمع الفلكي العظيم في الأسد اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل بعيداً عن الصخب. وقت مثالي للتأمل، التخطيط الخفي وترتيب أفكاركم بذكاء قبل انطلاقتكم القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً خابياً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. التجمع الناري في الأسد الصديق يفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي المثمر، ويجلب لكم الدعم الكبير من الأصدقاء لتحقيق أمنياتكم.
5: برج العقرب. يتمركز التجمع الملكي الكبير اليوم في قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة العملية. يوم استثنائي لإثبات حضوركم القيادي، تحقيق نجاحات ملموسة وترسيخ موقعكم بكل ثقة ومهارة. والمريخ في السرطان يمدكم بحدس ثاقب وقدرة عالية على المواجهة.
6: برج القوس. الأجواء الفلكية تضعكم في أوج الحماسة والانطلاق اليوم. التناغم الناري الباهر بين برجكم والتجمع الفلكي العظيم في الأسد يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التعلم واستكشاف فرص جديدة. استغلوا هذه الطاقة المشرقة لتطوير أنفسكم وتحقيق أهدافكم الكبرى.
7: برج الجدي. يوجه التجمع الفلكي في الأسد طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية والإدارية. يوم مناسب جداً لتسوية الملفات المعلقة، تنظيم التزاماتكم بذكاء، بينما تشكل لكم الزهرة في الميزان دعماً مهنياً يرسخ صورتكم الراقية أمام الآخرين. برج الدلو. يقع التجمع الفلكي الملكي اليوم في البرج المقابل لكم الأسد، مما يركز كافة الأضواء على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لتقريب وجهات النظر، إبرام عقود ناجحة، والوصول إلى تفاهمات متينة، معززين بالدعم اللطيف والراقي لكوكب الزهرة في الميزان.
3: برج الحوت. يوجه التجمع الفلكي الناري طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهام المتراكمة بحيوية وتنظيم عالي، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية، عاطفية وشغفاً يزين يومكم بالراحة والبهجة.
0: حظك على الهوى.

0: جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الإعلام المحامي بول مرقس، كما التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى.
1: وتوازياً تستكمل الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري أعمالها اليوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.
0: وفي السياق، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس، وكتب على منصة إكس: نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم.
1: وتعقد نقابة الصحافة والمحررين اليوم في مقر نقابة الصحافة مؤتمراً صحفياً مشتركاً رفضاً لقانون الإعلام، وبهدف إقرار خطة تحرك لمواجهته دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الإعلامي. ووجه نقيب الصحافة عوني الكعكي رسالة قال فيها: خدعنا بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات المتوافق عليها.
0: وإقليمياً، سقطت 4 مسيرات صباح اليوم في 3 مواقع في أقضية سوران وخليفان وحرير في محافظة إربيل في إقليم كردستان شمال العراق.
1: وفي الصفحة الدولية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الخدمة السرية والجيش الأمريكي بعد ورود

0: الشرطة 5 أشخاص.
1: وفي نهاية الصفحة الدولية، يترقب ملايين الأوروبيين اليوم كسوفاً كلياً نادراً للشمس، هو الأول منذ عام 2006، يعبر القارة ويغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يبحث عن طريق إلى سوريا، فهل ضاعت الخريطة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار الدعوى المقامة بحقه.
1: قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الأجواء جيدة بعد تواصله مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيراً إلى الاتفاق على تنفيذ ما تم التوافق عليه أمس، ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الجلسة التشريعية ومناقشة اقتراح قانون العفو العام.
0: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الإعلام المحامي بول مرقص، كما التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى.
1: وتوازياً، تستكمل الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري أعمالها اليوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.
0: وفي السياق، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس، وكتب على منصة إكس: نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم.
1: وتعقد نقابة الصحافة والمحررين اليوم في مقر نقابة الصحافة مؤتمراً صحفياً مشتركاً رفضاً لقانون الإعلام، وبهدف إقرار خطة تحرك لمواجهته دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الإعلامي. ووجه نقيب الصحافة عوني الكعكي رسالة قال فيها: خدعنا بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات المتوافق عليها.
0: وإقليمياً، سقطت 4 مسيرات صباح اليوم في 3 مواقع في أقضية سوران وخليفان وحرير في محافظة إربيل في إقليم كردستان شمال العراق.
1: وفي الصفحة الدولية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الخدمة السرية والجيش الأمريكي بعد ورود تهديد أمني موثوق.
0: وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف هجمات المسيرات على ناقلات النفط الروسية وسط قلق واشنطن من زعزعة أسواق الطاقة، وأوكرانيا استجابت بتعليق الحملة منذ نهاية تموز.
1: وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات من مراكز رعاية في غران كاناريا ونقلهن إلى إسبانيا وفرنسا، حيث تعرض بعضهن للاستغلال الجنسي، وأوقفت الشرطة 5 أشخاص.
0: وفي نهاية الصفحة الدولية، يترقب ملايين الأوروبيين اليوم كسوفاً كلياً نادراً للشمس، هو الأول منذ عام 2006، يعبر القارة ويغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يبحث عن طريق إلى سوريا، فهل ضاعت الخريطة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أقر مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن. وأعقب إقرار القانون إطلاق تكبيرات في سجن رومية وسط غياب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله عن الجلسة.
1: قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب إن مؤسسة الجيش تتحدث باسم شهدائها من مختلف الطوائف، مشدداً على ضرورة احترام قرارها ورأيها، واعتبر أن قانون العفو العام أقر سياسياً لطي الصفحة، داعياً الحكومة إلى رفع الظلم وإعادة المحاكمات عند الحاجة.
0: وصل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار الدعوى المقامة بحقه.
1: قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الأجواء جيدة بعد تواصله مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيراً إلى الاتفاق على تنفيذ ما تم التوافق عليه أمس، ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الجلسة التشريعية ومناقشة اقتراح قانون العفو العام.
0: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الإعلام المحامي بول مرقص، كما التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى.
1: وتوازياً، تستكمل الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري أعمالها اليوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.
0: وفي السياق، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس، وكتب على منصة إكس: نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم.
1: وتعقد نقابتا الصحافة والمحررين اليوم في مقر نقابة الصحافة مؤتمراً صحفياً مشتركاً رفضاً لقانون الإعلام، وبهدف إقرار خطة تحرك لمواجهته دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الإعلامي. ووجه نقيب الصحافة عوني الكعكي رسالة قال فيها: خدعنا بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات المتوافق عليها.
0: ذكرت وزارة المال بوجوب التصريح عن الأرباح الناتجة عن شراء الدولار عبر منصة صيرفة وتسديد ضريبة إضافية بنسبة 17% لمن تجاوزت مشترياته 100,000 دولار بين عامي 2021 و2023، وأكدت أن المهلة تنتهي في الأول من تشرين الأول المقبل.
1: وفي الصفحة الدولية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الخدمة السرية والجيش الأمريكي بعد ورود تهديد أمني موثوق.
0: وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف هجمات المسيرات على ناقلات النفط الروسية وسط قلق واشنطن من زعزعة أسواق الطاقة، وأوكرانيا استجابت بتعليق الحملة منذ نهاية تموز.
1: وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات من مراكز رعاية في غران كاناريا ونقلهن إلى إسبانيا وفرنسا، حيث تعرض بعضهن للاستغلال الجنسي، وأوقفت الشرطة 5 أشخاص.
0: وفي نهاية الصفحة الدولية، يترقب ملايين الأوروبيين اليوم كسوفاً كلياً نادراً للشمس، هو الأول منذ عام 2006، يعبر القارة ويغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أقر مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن. وأعقب إقرار القانون إطلاق تكبيرات في سجن رومية وسط غياب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله عن الجلسة.
1: قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب إن مؤسسة الجيش تتحدث باسم شهدائها من مختلف الطوائف، مشدداً على ضرورة احترام قرارها ورأيها، واعتبر أن قانون العفو العام أقر سياسياً لطي الصفحة، داعياً الحكومة إلى رفع الظلم وإعادة المحاكمات عند الحاجة.
0: وصل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار الدعوى المقامة بحقه.
1: قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الأجواء جيدة بعد تواصله مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيراً إلى الاتفاق على تنفيذ ما تم التوافق عليه أمس، ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الجلسة التشريعية ومناقشة اقتراح قانون العفو العام.
0: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الإعلام المحامي بول مرقص، كما التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى.
1: وتوازياً، تستكمل الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري أعمالها اليوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.
0: وفي السياق، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس، وكتب على منصة إكس: نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم.
1: وتعقد نقابة الصحافة والمحررين اليوم في مقر نقابة الصحافة مؤتمراً صحافياً مشتركاً رفضاً لقانون الإعلام، وبهدف إقرار خطة تحرك لمواجهته دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الإعلامي. ووجه نقيب الصحافة عوني الكعكي رسالة قال فيها: خدعنا بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات المتوافق عليها.
0: ذكرت وزارة المال بوجوب التصريح عن الأرباح الناتجة عن شراء الدولار عبر منصة صيرفة، وتسديد ضريبة إضافية بنسبة 17% لمن تجاوزت مشترياته 100,000 دولار بين عامي 2021 و2023، وأكدت أن المهلة تنتهي في الأول من تشرين الأول المقبل.
1: وفي الصفحة الدولية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الخدمة السرية والجيش الأمريكي بعد ورود تهديد أمني موثوق.
0: وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف هجمات المسيرات على ناقلات النفط الروسية وسط قلق واشنطن من زعزعة أسواق الطاقة، وأوكرانيا استجابت بتعليق الحملة منذ نهاية تموز.
1: وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات من مراكز رعاية في غران كاناريا ونقلهن إلى إسبانيا وفرنسا، حيث تعرض بعضهن للاستغلال الجنسي، وأوقفت الشرطة 5 أشخاص.
0: وفي نهاية الصفحة الدولية، يترقب ملايين الأوروبيين اليوم كسوفاً كلياً نادراً للشمس، هو الأول منذ عام 2006، يعبر القارة ويغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يبحث عن طريق إلى سوريا، فهل ضاعت الخريطة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أقر مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن. وأعقب إقرار القانون إطلاق تكبيرات في سجن رومية وسط غياب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله عن الجلسة.
1: قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب إن مؤسسة الجيش تتحدث باسم شهدائها من مختلف الطوائف، مشدداً على ضرورة احترام قرارها ورأيها، واعتبر أن قانون العفو العام أقر سياسياً لطي الصفحة، داعياً الحكومة إلى رفع الظلم وإعادة المحاكمات عند الحاجة.
0: وصل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق في إطار الدعوى المقامة بحقه.
1: قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الأجواء جيدة بعد تواصله مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيراً إلى الاتفاق على تنفيذ ما تم التوافق عليه أمس، ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الجلسة التشريعية ومناقشة اقتراح قانون العفو العام.
0: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم وزير الإعلام المحامي بول مرقص، كما التقى رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى.
1: وتوازياً تستكمل الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري أعمالها اليوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.
0: وفي السياق، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس، وكتب على منصة إكس: نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم.
1: وتعقد نقابة الصحافة والمحررين اليوم في مقر نقابة الصحافة مؤتمراً صحفياً مشتركاً رفضاً لقانون الإعلام، وبهدف إقرار خطة تحرك لمواجهته دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الإعلامي. ووجه نقيب الصحافة عوني الكعكي رسالة قال فيها: خدعنا بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات المتوافق عليها.
0: ذكرت وزارة المال بوجوب التصريح عن الأرباح الناتجة عن شراء الدولار عبر منصة صيرفة وتسديد ضريبة إضافية بنسبة 17% لمن تجاوزت مشترياته 100,000 دولار بين عامي 2021 و2023، وأكدت أن المهلة تنتهي في الأول من تشرين الأول المقبل.
1: وفي الصفحة الدولية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غادر تركيا الشهر الماضي خلسة على متن طائرة أخرى غير الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الخدمة السرية والجيش الأمريكي بعد ورود تهديد أمني موثوق.
0: وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف هجمات المسيرات على ناقلات النفط الروسية وسط قلق واشنطن من زعزعة أسواق الطاقة، وأوكرانيا استجابت بتعليق الحملة منذ نهاية تموز.
1: وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات من مراكز رعاية في غران كاناريا ونقلهن إلى إسبانيا وفرنسا، حيث تعرض بعضهن للاستغلال الجنسي، وأوقفت الشرطة 5 أشخاص.
0: وفي نهاية الصفحة الدولية، يترقب ملايين الأوروبيين اليوم كسوفاً كلياً نادراً للشمس، هو الأول منذ عام 2006، يعبر القارة ويغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يبحث عن طريق إلى سوريا، فهل ضاعت الخريطة؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: لنوي نوستالجي بريزنت جو داسان ستوري. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: assuré par Libano-Suisse,
1: produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Elle m'a
0: dit, avec Nostalgie.
2: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: من وين ما كنتوا عم تسمعونا ووين ما كنتوا متجهين، برحب فيكن بحلقتنا لليوم من كيف صحتك، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها كل نهار أربعة مع ضيوف محترفين بهيدا المجال. أسئلتكن نتلقاها على واتساب على 03-444-037، وهلأ بدي أسألكن كيف صحتكن؟ قديش من الأوقات منشتري دواء لأن حدا من جيراننا نصحنا فيه؟ وقديش من الأوقات منوقف الدواء لما نحس حالنا صرنا أحسن؟ وقديش من المرات منستخدم وصفة قديمة لحالة جديدة؟ يعني بكتير من الأوقات ما منعرف نستخدم الدواء وما منكون عارفين إنه إحنا عم نغلط. تنحكي أكتر عن هيدا الموضوع بشرفني استضيف الصيدلة علي نصر الله. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟ علي، أول شي بدنا نحكي شو أكتر غلطة بيعملوها العالم وبتشوفها بالصيدلية؟
1: هلا في كثير اغلاط نحن بنشوفها، عنوانها الاساسي هو عدم التزام الناس بالتعليمات تعول الطبيب والصيدلي. يعني اوقات بيكون نحن في عنا ادويه لازم تتاخذ بطريقه معينه، مثلا مره بنهار مرتين بنهار، يمكن بعد الاكل قبل الاكل، لان هالتعليمات كثير مهمه او على مده معينه بيكون المريض ما عم يلتزم فيها. وبرحله العلاج تعول المريض نحن دائما بنبلش من التشخيص الصح لاخر نهار بالتريتمنت تعوله بالعلاج تعوله، اللي بصير انه المريض ما بيكون عم يلتزم بهالخبريات، يعني بيكون اوقات حتى هو مشخص حاله بحاله من دون ما يرجع لطبيب او شيء. فهون بتكون هي المشكله الاساسيه انه ما عم يلتزم بالتعليمات من مده العلاج لطريقه اخذ الدواء لكل هالخبريات هي.
0: رح نحكي بالتفصيل اكثر خلال الحلقه. بدنا نبلش نحكي عن المسكنات اليوم. أوكي. بدنا نوضح للمستمعين شو الفرق بين البانادول والادفيل والبونستون.
1: اوكي، الفرق بيناتهم أول شيء كل واحد منهم هو عبارة عن تركيبة مختلفة عن التاني. البنادول هو بس مسكن للألم وبيشتغل على الحرارة، وهو بشكل عام آمن لأغلب المرضى حتى لمرضى الضغط، طول ما هو عم نحكي عن نحن البنادول هو تركيبته براستامول لحاله. بينما الأدفيل والبونستون صاروا من غير عائلة، نحن هون عم نحكي عن أنتي أنفلاماتوار للأدفيل تركيبة، البونستون تركيبة الثانية. غير انه هن مسكن للالم بيشتغل على الحراره، كمان هن لانه الانتي انفلاماتوار عندهم هيدي الميزه، اذا كان عندنا شيء انفلاميشن بالجسم، مثلا انفلاميشن بالمفصل من مفاصل الجسم، يمكن ورم بمحل ما نتيجه ضربه او كدمه او اي شيء، هن كمان بيكونوا عم يساعدونا وعم يعالجوا. فزياده عن خبريه البنادول قصه الوجع وقصه الحراره، اوقات اذا حدا كان عنده حراره هن كمان عندهم هيدي الميزه اللي هن مضادين للالتهاب بالمفاصل او اي محل بالجسم.
0: بس البونستون في كتير عالم بتتضايق منه، ليش السبب؟
1: في ادويه بتكون قويه مثلا على المعده اكثر من ادويه ثانيه. هلا نحن ذكرنا بس اثنين، هن الادفيل والبونستون. الانتي انفلاماتوار هن كتير كتار. أوكي. فبعد في منهم يمكن يكونوا اقوى على المعده، في منهم اقسى مثلا اذا مريض عنده مشكله صحيه معينه، كل واحد بيستخدمه لشيء. مثلا الادفيل كتير منيح اذا حدا عنده وجع راس، كتير منيح لأوجاع الجسم وهيك. بينما البونستون نحن بنروح أكتر لأوجاع الدورة الشهرية، إذا صبية بالدورة الشهرية عنده وجع وهيك، لأن بيشتغل حتى على غير الوجع على التقلصات اللي بتصير وهالخبريات وهيك. بلس البونستون مثلا كتير يستخدم من أطباء الأسنان، لأن بفيد للأوجاع الأسنان، حتى لو إذا عندنا وجع مثلا بالفك بالنيري أي شيء كمان ممكن يكون عم بفيدنا.
0: هل هيدا الأدوية عندها مخاطر على الكلى أو بتأذي الكلاوي؟
1: كل الأدوية المسكنة بشكل عام عندها مضار، مش بس على الكلى، أوقات بيكون على الكلى، على المعدة، يمكن على القلب. أكثر شيء هنا إحنا عن خبرية الكلى والمعدة. بس نحكي عن الأضرار حتى على المعدة هي أكثر من خلال الأنتي أنفلاماتوار مثل الأدفيل، البونستون، البولتران وكل هيدي العائلة. في أضرار طبعاً، بس نحن طول ما عم نلتزم بالتعليمات كيف بدنا ناخد

0: تركيبته باراسيتامول هو اخف اكيد من الانتي انفلاماتوار. ممكن اوقات نكون عم نمرقوا على معده فاضيه, بس هو يعني اقل شيء نكون عم ناخده مع كبايه مي كبيره. بينما كل شيء تاني ادويه نحن عاده يعني الا اذا كان في دواء محددين انه نحن لازم ناخده قبل الاكل, عم نحكي عن ادويه عامه مش عن مسكنات, يفضل نكون عم ناخده بعد الاكل كل الادويه. تحديدا المسكنات لازم نكون عم ناخذها بعد الاكل, كل شيء انتي انفلاماتوار
1: بعد الاكل,
0: بعد الاكل لان عنده تاثير جانبي كثير قوي على المعده. يعني انا بعرف حالي لوالده صديقتي طلب من الحكيم تاخذ دواء من دون ما نذكر اسم هلا, تاخذه بعد الاكل على مده 10 ايام. كان عندها حاله معينه التهاب بمفصله, فاخذته بلا اكل وصار عندها قرحه. الدواء ما بيعمل قرحه, يعني هو ممكن يكون شوي مؤذي للمعده, بس لان هي ما التزمت بالتعليمات واخذته على معده فاضيه صار عندها قرحه. يعني هو صار عندها سايد افكت بشكل مضاعف حتى الاثر الجانبي نتيجه انه هي ما التزمت بالتعليمات. فطول كل شيء نحن نلتزم بالتعليمات بيكون عندنا اقل اضرار واثار جانبيه ممكنه. طلعنا خارجها ممكن يصير عندنا مضاعفات اكثر.
1: واذا المسكنات ما فادتنا ما نفع البنادول, بعد قد ايه فينا ناخذ دواء ثاني؟
0: هلا عادة نحن بدنا نشوف شو الدواء الثاني اللي ممكن ناخده معه. هون اكيد ما نرجع للطبيب او للصيدلي. واذا البنادول ما نفع فينا بعد 3 ساعات مثلا نكون عم ناخذ ادفل. اذا بدنا نعتبر الادفل كمان هو كأنتي انفلاماتوار افضل كتسكين كلا الحراره لكل العوارض بالجسم.
1: هو اي دواء بيشتغل اسرع شيء من اللي ذكرناهم او
0: تقريبا كلهم بيشتغلوا بنفس السرعه؟ كلهم نفس الشيء.
1: اوكي بدنا نحكي شوي عن الانتي بايوتكس او ادويه الالتهاب. هل اذا خلصت الحراره وحسيت حالي منيح فينا نوقف؟
0: اكيد لا ابدا. ما فينا نوقف.
1: ليه؟
0: ليش؟ اول شيء كل انتي بايوتك بيشتغل بطريقه, حتى هي مش خبريه اذا بنوقف ولا لا. قبل هيك في خبريه الالتزام بالجرعه اليوميه. يعني مثلا في عندك دواء يمكن احنا لازم ناخده مرتين بالنهار, لان لازم نكون عم ناخده كل 12 ساعه ليضل عم يعطينا المفعول اللازم, ليضل مثلا عندنا مستوى انتي بايوتك بجسمنا بدمنا ليكون عم يحارب بالبكتيريا الموجودة عنا, أو على مدة علاج معين. يمكن بعد خمس أيام مثلا نحن على الأنتيبيوتيك مفروض ناخده لعشر أيام, بعد خمس أيام لقي حالنا تحسننا صرنا أحسن ما في حرارة ما في عوارض هيك, بس ما بيعني أنه البكتيريا بطلت موجودة بجسمنا. فنحن عشان هيك لنكون قضينا على البكتيريا بشكل كامل كتير مهم نلتزم بالتعليم الطبيب اللي بقلنا مثلا العلاج على أسبوع فهو على أسبوع, على عشر أيام فهو على عشر أيام.
1: إذا نسينا جرعة شو منعمل؟
0: إذا نسينا جرعة
1: عم بحكي تحديدا بالانتيبايوتيك,
0: بالانتيبايوتيك بأقرب فرصه نرجع ناخذها ونكمل العلاج مثل ما لازم. يعني مثلا انا لازم اخذ الدواء الساعه 9 الصبح, تذكرت على 11 باخذه على 11, الجرعه الثانيه مثلا على 8 عشيه برجع باخذها بموعد على 8 عشيه وبكمل العلاج عادي.
1: هل كل التهاب بده انتيبايوتيك؟
0: بشكل عام نحن مفروض تحديدا اذا عم نحكي عن اشخاص شباب وهيك مناعتنا قويه, اذا نحن اكيد ناكل بشكل طريقه صحيه وكل شيء وهيك. فبشكل عام مش دائما لما يصير عندنا التهابات بجسمنا بدنا انتي بايوتيك. اوقات ممكن يكون التهاب فيروسي حتى منه بكتيري, واكيد بهالحاله نحن ما لازم ناخذ انتي بايوتيك. وحتى لو كان بكتيري ما نحن عندنا جهاز مناعه, وجهاز مناعتنا بيواجه البكتيريا وهيك. هل يعني كمان نترك حالنا من دون انتي بايوتيك او شيء؟ لا, نحن هون الطبيب هو اللي بيحدد هل في حاجه انه ناخذ دغري انتي بايوتيك, لان الانتي بايوتيك بمحل ما هو بيساعد المناعه عنا بالوقت اللي مناعتنا ما عم تكون كافيه لتواجه هيدي البكتيريا. بس طول ما نحن اصحاء يعني بنجرب, يمكن تكون فيروس, يمكن نعمل برونشيت تكون فايرال, يمكن يكون بكتيريال, بمرحله ما نحن فينا ننطر نقيم صحتنا. يعني بهيدا بيصير بالتنسيق مع الصيدلي ومع الطبيب وعلى أساسها يا بس نكتفي بالأشياء اللي بتشتغل على العوارض, لا يمكن بحالات معينة نشوف أنه لا لازم ناخد أنتيبايوتيك.
1: شو هي المخاطر لما ناخد أنتيبايوتيك بلا ما نسأل حكيم؟ وكتير عالم بتعمله أول ما تنحر دغري بتطلب بتاخد أنتيبايوتيك.
0: أغلب الحالات اللي بتصير قريب أي شيء تاني هي بتكون فايرل. يعني حتى الالتهاب باللوز اي شيء هو بيكون فايرال انفكشن. واكيد بهذه الحاله
1: فينا نشرح شوي للمستمعين شو يعني فايرال انفكشن.
0: اوكي, الفرق هو المسبب تبعه للالتهاب بالجسم ممكن يكون فيروسي, واذا كان هو الفيروس اللي عامل هذه الشغله الانتي بايوتيك ما بيفيد ابدا لانه ما بيشتغل على الفيروس. اوكي, وعاده الفيروس نحن جهازنا المناعي بيقاومه, بيكفي انه نكون عم ناخذ اشياء تنشط المناعه عنا بهالكم يوم, ننتبه لأكلنا, نخلي جسمنا كل وقت هيدريتد, نشرب سوائل قد ما فينا, بس يكون فيرال انفكشن بيمشي الحال. انتيبايوتيك بهالحالة ما رح يفيد أبدا أبدا أبدا. بينما في حالات تانية المسبب تبع هالانفكشن هو بكتيريا, وأوقات جهاز مناعتنا ما بيكون لحاله قادر يواجه هذه البكتيريا فبنضطر نروح للانتيبايوتيك. اللي بصير إنه في ناس خلص صايرة قاعدة, مجرد ما صار عندنا التهاب حتى الحرارة الفيروس فيرال انفكشن تعمل حرارة, الفيروسات ممكن تعمل حرارة, بس تعمل حرارة نهار نهارين ترجع خلص بيكو بتنزل. مجرد ما صار عندنا حرارة أو شيء دغري بنركض بناخد أنتيبايوتيك. أوقات أشخاص ما بيكون عندهم إلا وجع نركض بناخد أنتيبايوتيك.
1: يوسفولنا الجيران
0: يوسفول لبعضهم. والله صار معي نفس الشيء, ماما أخذت

0: فهذا الشيء كتير غلط. ليش؟ لأن مع الوقت الاستخدام الخاطئ للأنتيبيوتكس بيولد شيء عندنا بجسمنا هو ريزيستنس على الأنتيبيوتك، اللي هو مقاومة. فبنوصل لمحل إنه إذا عم ناخد أي أنتيبيوتك بعدين يمكن ما يفيدنا. يعني في ناس بيجوا بيعملوا مثلا تحليل، بيكون بعضهم صغار، بيجي بيعمل تحليل مثلا يشوف أي أنتيبيوتك بيفيد للحالة اللي هو عنده، بيلاقي إنه 1 2 3 4 أنتيبيوتك ما رح يفيدوه. ليش؟ لأنه هو كان أخذهم قبل استخدام مفرط للأنتيبيوتك، استخدام غير ضروري. يعني في أشخاص مثلا بيكون مطلوب منهم ياخدوا أنتيبيوتك على جمعة، يلا خلصنا الجمعة، بعد شوي مزعوج
1: كمل فيه
0: فوق جمعة تاني. في أشخاص ما بيكونوا بحاجة أصلاً وبيكونوا عم ياخدوا العلاج.
1: طب ليش أوقات دواء ممكن يفيد حدا وما يفيد حدا تاني مع أنه هن عنده نفس السكنس أو الحالة؟
0: أوكي، ممكن يكون غلط بالتشخيص بمكان ما، يمكن نحن اعتبرنا هيدي الحالة هيك. رح أعطيك مثل، شخصين اجوا لعنا عندهم وجع مثلا كتير قوي بزلعيمهم وهيك، اوكي ما بيعني انه عندهم التهاب باللوز او التهاب بسام فيروسي او شيء، يمكن يكون حد عنده مشاكل بالمعده، عنده ريفلو كتير قوي، عم يعمل له اسيد، الاسيدتي عم تعمل له مثل ألسرز او شيء، عم تعمل له وجع. حدا تاني عنده التهاب فيروسي، حدا تالت عنده التهاب بكتيري، حدا رابع عنده فطريات. فكل حدا منهم له علاج مناسب. بلس في شغله، مش كل علاج هو مناسب لاي مريض. يعني مثلا كنا بعدنا عم نحكي بالحالة، في مريض اجى مره لعنا عنده التهاب بالمفصل، اعطيناه اكس دواء. اجى مريض تاني عنده حاله مشابهه كمان، كان عم يعمل سبور ودعسه غلط وهالخبريات وهيك، وكان بحاجه انه ياخذ انتي انفلاماتوار، بس اللي وصفناه للمريض الاول ما بيتعارض مع حالته لان عنده مشاكل بالقلب. فكل حاله هي غير الثانيه.
1: بدنا نحكي عن اخطاء بنعملها وما بننتبه انه هيدي اخطاء. اول شغله، اذا بناخذ الدواء مع القهوه عادي او مش عادي؟
0: ابدا مش عادي. القهوة لازم نبعدها عن كل شيء أدوية، يعني نعتبرها قاعدة عامة. القهوة مش قهوة بس، القهوة، الشاي، النسكافيه، أي شيء في كافيين، كل هالخبريات نحن لازم نبعدهم عن الدواء، لأن ممكن كتير يكونوا عم يأثروا على امتصاص الأدوية، بيقللوا من امتصاصها.
1: نحكي عن حيالة نوع دواء
0: بشكل عام نعتبرها قاعدة عامة. القهوة بتفيد مع دواء واحد اللي هو البنادول لأنه بتخفف وجع الرأس بس، وعن جد تشتغل هيك. بس بغير حالات
1: أبداً
0: أبداً لا، دايماً لازم بعيد يكون على الأكل.
1: فينا نقسم الدواء الحبة نقسمها؟ في كتير عالم تقسم الأدوية.
0: هلا في أدوية ممكن تنقسم، في أدوية أكيد ممنوع تنقسم.
1: مثل
0: كيف منعرف؟ الأدوية دايماً هي قاعدة كمان عامة، الدواء إذا قاله زيح بالنص، هو السكابل نحن بنقوله، إذا قاله زيح بالنص يعني هيدا الدواء مجهز لأنه ينقسم. غير هيك إذا جينا نحن قصينا الحبة، حتى لو استخدمنا بالقطر أو حيلا شغلة تانية، ما رح نحصل على نصين 100%. أوكي، فعشان هيك نحن إذا قاله زيح بالنص فينا نقص الحبة، ما قاله زيح أكيد ما فينا نقصها. بلس من جهة تانية، غير قصة أنه ما رح نحصل على قسمين متساويين، في أدوية ما فينا نقصها لأن يمكن نخسر من فعاليتها. يعني عندك مثلا أدوية رح نسمي دواء مثلا جلوكوفاج اكس ار، اوكي اكستندد ريليز، هو معمول هيدا الدواء ممتد المفعول، معمول بطريقه معينه لكل شوي يكون عم يعطينا جزء من الدواء بجسمنا ليطلق فتره اطول. لما انا اكسر الحبه، طب انا كسرت كل السيستم اللي هو قايم عليه الدواء وما رح يفيدني بنفس الطريقه. غير هيك يمكن في ادويه معموله لتعمل يعني مغطاي بطريقه كوتد او شيء، اذا قطعت مثلا ما تتاثر بالاسيديتي تعوله المعده او شيء، لتوصل مثلا على الامعاء تعمل امتصاص بالمحل اللي هي لازم تعمل امتصاص فيه. طب انا اذا قصيتها بالنص، تعرض الدواء للاسيد، يمكن يروح الدواء، يمكن اخسر فعاليه الدواء او تقل من فعاليته. فعشان هيك قاعده عامه، اذا قاله زيح من قصه، اذا ما قاله زيح ما من قصه. بيصير عنا استثناء بسيط جدا، هو الأدوية اللي مثلا ما في تركيز أقل والمريض مضطر ياخد تركيز أقل، هون الطبيب والصيدلي هني بيقرروا إذا فينا نقص الحبة ولا لا. بس قاعدة عامة، إذا ما قلها زيح لا أكيد ما تنقص.
1: أوكي، إذا نسينا ناخد جرعة فينا ناخد جرعتين؟ إذا نسينا ناخد، مش إذا نسينا، إذا أخذنا يعني نحن ويسكت حبة كان لازم ناخدها،
0: أوكي
1: ناخد جرعتين
0: بالموعد الجاي قصدك؟ هلأ هون بهيدي الحالة حسب كل دواء بدواء. في أدوية ممكن يعني مثلا إذا مدام عم تاخد منع حمل لنعتبر، أوكي ونسيت الدواء، هلأ أكيد في كمان في بريكوشنز تانيين لازم هي تاخدهم على الاعتبار، بس لا أيه تنهار بدها تاخد حبتين.
1: أوكي.
0: وحسب الدواء كمان، مش كل الأدوية نفس الشيء. هون دائما بكل حالة بحالتها بنرجع للطبيب وللصيدلي. بس في أدوية تانية مثلا مريض عم ياخد دواء ضغط، اكيد انا بهيدا الحال ما باخذ حبتين.
1: اوكي،
0: اذا نسيت امبارح اخذ الدواء وصار اليوم موعد، باخذ حبه وبراقب ضغطي وبشوف شو وضعي. السكري نفس الشيء، ادويه كلها نفس الشيء.
1: اذا نسينا الدواء بالسياره عادي او مش عادي؟
0: مش عادي، هلا بالشتاء حتى مش عادي، كيف اذا كان هلا بالصيف مش عادي.
1: ليه؟
0: لان الدواء ممكن يكون عم يتاثر بالحراره، برطوبه، باي شغله، فاكيد لا. يعني في حتى اشخاص بخزنوا يمكن بالمطبخ الدواء، بحطوه بالمطبخ او بالحمام مثلا. هذا كله اي محل فيه رطوبه عاليه في حراره عاليه بنفضل نحن ما عم نكون خزن دواء هنيك.
1: علي امتى بيقدر الصيدلي يساعد قبل ما نلجا لحكيم؟ يعني مثلا اذا مريض عنده وجع راس كتير قوي له يومين في الصيدلي يساعده؟
0: هل رح ناخذ كسيناريو خبريه الوجع الراس؟ اي شخص عم يجي لعنا عنده وجع راس اول مره لنعتبر بصير معه دغري نحن اكيد بنروح نفحص له ضغطه نشوف اذا ضغطه طبيعي ولا لا وبنساله اذا عنده غير عوارض بنفس الوقت. ممكن تكون في عوارض ثانيه يمكن وجع بالجسم وجع بالمعده العيان نسأل مجموعة أسئلة لأن هيك نأخذ فكرة عن الحالة اللي هو عنده. بحالته إذا عنده وجع رأس أو شيء أو أي حالة تانية ممكن كنا إحنا عم نعطيه مسكن وحتى نوع المسكن بيفرق حسب كل حالة مش كله نفس الشيء. فمنشوف بهذه الحالة من أي من الحالة نحنا شو ممكن نعطيها وهل هي بتحتاج إن نروح عند الطبيب أو نعمل أي عوارض تانية. حتى العمر أوقات بيفرق يمكن حدا كبير بالعمر نحنا نكون خاف مثلا عن مرق شيء بدماغه أو شيء جلطة أو شغلة هل عنده عوارض تانية. كل حالة بحالتها.
1: بأي حالة بتقدر أنت تساعد وما بتقدر؟
0: إذا حدا مثلاً في أشخاص بيجي لعنا عندهم وجع رأس بفحص له ضغطه ومنشوفه بشكل عام ما بشي أوكي اللي مثلاً أنا تعبان مثلاً صار لي يومين مش نايم منيح والله أنا اليوم كتير استرس هيدا نتيجة استرس نتيجة التعب نتيجة قلة النوم نتيجة الأشياء اللي قطع فيها والله أنا قاعد قاعد بالشوب صار لي ساعتين بشوب هو كلها عوامل بتأثر طول ما هو ضغطه منيح الاشياء التانية كلها منيحة فيها نكون عمطيه يمكن بانادول يمكن ادفل اوكي يمكن مش اكل من الصبح مثلا اشياء بسيطة اوقات بس بتعملها. بينما اذا حدا عنده وجع راس كتير قوي وما قادر يتحمل لا بهذا الحالة اكيد نحكي للطبيب. اجا حدا لعنا مثلا عنده وجع راس او شيء وفحصت له ضغطه طلع كتير ضغطه عالي ممكن انا اعطيه تيبس شو كيف بده يتصرف لقدام شو بده ينتبه لاكله شو بده يعمل اذا مثلا عنده صحة ينتبه لصحته بس بهالحالة أكيد أنا بتوجه للطبيب. أنا بهذه الحالة ما في أتدخل أو إجاني مريض مثلا عامل فحص طلع السكري عالي أو الكوليسترول عالي ممكن أعطيه نصائح بس هل فيه أعطيه دواء؟ أكيد لا هذا مش دورنا هذا دور الطبيب.
1: بدي أذكركم أنه فيكم تبعتوا أسئلتكم على واتساب على 03-444-037. علي بدنا نحكي شوي عن الأورجانيك الأدوية اللي هن طبيعية بيقولوا أو كل شيء طبيعي. هل كل شيء طبيعي آمن؟
0: لا كمان كل شيء على دراسي انه امن هو امن غير هيك لان حتى اليوم كل يوم بيطلع لنا شيء جديد نباتي
1: اعشاب
0: خبريات مدري شو حتى للاسف في فتره تسوق لخبريه انه كل شيء اعشاب وهيك هو امن ففينا نعطيه لمرضى الضغط فينا نعطيه للمراه الحامل فينا نعطيه للاطفال وهيدي كمان قاعده لانه اعشاب خلص ما عنده ادراج جنبيه وهيدي بالعكس هي عكسها اذا هي عكسها يعني 100% اذا اي شيء اعشاب اذا ما معمول عليه دراسه ما فينا نعطيه يعني اذا تحديدا للمراه الحامل تحديدا للاطفال تحديدا عندهم مشاكل صحيه مثل الضغط لان هيدا الاعشاب ممكن تكون مثلا يمكن بتعلي الضغط يمكن تتعارض مع شيء دواء عم ياخذه
1: هيدا اللي بدنا نحكي عنه المريض. هي الاعشاب تتفاعل مع الادويه
0: ممكن تتفاعل مش كل شيء بيتفاعل عشان هيك اذا اي شيء بدنا ناخده تحديدا اذا عندنا مشاكل صحيه تحديدا بالقلب نرجع للطبيب او نرجع للصيدلي والله بنقول له عم ناخذ هيدي مع هيدي بنقيم الحاله وعلى اساسها بس قاعده انه اي شيء عشبي هو امن للاطفال او للمراه الحامل او لمريض الضغط هيدي قاعده كتير غلط نحن كل شيء على دراسه بنمشي فيه ما على دراسه ما بنمشي فيه.
1: الفيتامينز فينا ناخذهم بلا حاجه يعني نحن ما مش عايزين فيتامين بس انه عندنا اياها المينتاليتي بلبنان انه خد فيتامينز خد بتعمل
0: هلا لا لك شغله في فيتامينز بحسنوا لنا من حالتنا بشكل عام الصحيه بيقولنا مناعتنا بريحونا يمكن يكون عم ناخده بموسم معين يمكن موسم الشتاء اخذ فيتامين سي او كيناشي او اي شيء تاني يمكن بموسم تاني يكون عم باخذ بروبايوتيك هو منو فيتامين مثلا اعتبر اي شيء سبلمنتس ف هل منيح منيح بس كله بقدر معين انا بسمع اشخاص يعني للاسف بكون عم ياخذ 12 سبلمنت بالنهار انه ليش في اشياء اساسيه الفيتامين دي هو شيء كتير اساسي المغنيسيوم شيء كتير منيح
1: فينا ناخذهم بلا ما نكون عاملين فحوصات
0: هلا يعني مثلا الفيتامين دي هو شيء ضروري للجسم حتى لو الفيتامين دي عندنا بجرعه بنسبه مع جيده نحن لازم نكون عم ناخذ بس اكيد بدوزاج معين عندنا نقص بناخذ اكثر المغنيسيوم فينا نكون عم ناخذ في اشياء فينا نكون عم ناخذها حدا مثلا ما بياكل منيح ما بيها يعني ما عم يفوت اشياء صحيه على جسمه فيكم عم ياخذ ملتي فيتامين واوقات في فيتامينات فينا نزيدها عشان صحتنا عشان بشرتنا عشان هيك بس كله ضمن المعقول
1: أوكي.
0: اي شيء زياده عن المعقول حتى يمكن السبلمنت بين بعضهم يتعارضوا عرفت لاي درجه يعني ذاك النهار في كيس كمان لصديق ده اخدي جهه حدا من برا اجى بتعرفي بيجيبوا لنا فيتامينات خبريات ومدري شو فاخديتهم كلهم لدرجه صار عندها مشكل صحي فتعال مستشفى وعملت فحوصات وما عرفوا شو الكيس لهذاك النهار كنا عم نحكي ف قالت لي انه والله اجاني هيك هيك هيك هيك واخذت هيدا. قلت لها بس ليش عم تاخذيه؟ ما هيدا منيح بس عنده قدر، وهو سبلمنت رائع بس عنده اضرار جانبيه بمحل. قلت لي صار عندي، عشان هيك رحت عند الحكيم، عشان هيك هو شو هي مش بحاجته بالاساس. فدائما اي شيء بدنا ناخده لو كان بسيط سأل الصيدلي، الصيدليات اكثر الصيدليات ما فيه، وصيادلي دائما حدكم وموجودين ليساعدوكم، فاسألون استشيرون ودائما هن مستعدين يعطوكم يعني نصائحهم واستشاراتهم.
1: بدنا نحكي هلا عن العوارض الجانبيه تبع الادويه، يعني كثير اوقات نقرا شو السايد افكتس ببطل بدنا ناخذ الدواء.
0: هو ما لازم حدا يقرا، يعني انا دائما بقول لهم للبيشنت بيقول لي انه بدي اقرا الليفلت، اذا عندك حشري حابب تعرف اكثر اقرا، بس اي حدا ثاني ما تقرا، لان بالنشره الدوائيه بسموها المذكور اشياء كثيره، يعني حتى بالعوارض الجانبيه مذكور اذا واحد على ألف، واحد على مليون. طب انه ليه انا بدي اعب وانا بس بصير افكر بالشغله بصير خاف منها؟
1: 100%.
0: يمكن ما كمل الدواء. في اشخاص نتيجه الخوف من الاثار الجانبيه ما عادش بياخذوا الدواء، او بصير معهم اثر جانبي بيطلعوا بلاقوا اثر جانبي موجود على الليف دي، خلص يعني ما عادش بيكملوا الدواء.
1: بس هو شيء خطر. لا ما في عوارض جانبيه بتنعت خطره.
0: في لك كيف بيتقسم، في عنا شو يعني اول شيء اثر جانبي. الاثر الجانبي هو شيء غير مرغوب بصير معنا نتيجه انه عم ناخذ دواء نحن ناخده بدوزه الطبيعي. مش اذا اخذناه اكثر من اللازم. فاذا نحن عم ناخذ دواء بتركيزه الطبيعي ممكن يصير اثر جانبي. نحن هون من قيم هل هالاثر الجانبي كتير مؤثر علينا، كتير زعجنا ايه ولا لا. اذا كتير زعجنا وعم ياثر على حياتنا اكيد نحن مضطرين نوقف الدواء. اذا بدك هلا نعطي امثله، اذا اثر الجانبي ما عم ياثر علينا بيقطع هون بهذه الحالة خلص بقطع بتحمله كم يوم ليكون راح. هيدي أثار جنبية. غير في أدوية بيكون مثلا في warnings على في تحذيرات عليها، مثلا إنه إذا صار معك هيدا السايد إيفكت وقف الدواء دغري. أو بيكون مثلا عم يغ هون كمان شيء تاني هو سوء استخدام الأدوية أو الأفراط فيه، يعني مثلا دواء لازم أخذ حبة عم بأخذ أنا حبتين، أو مثلا لازم أخذ حبة كل 12 ساعة عم بأخذهم مع بعضهم. هيدا موضوع تاني.
1: أوكي.
0: وهون تأثيرات لأخذيكي بس مثل بسيط، مريض مثلا يمكن عم ياخذ دواء للالتهاب مكتوب له على 3 ايام، اوكي هالدواء عمل له شويه اسهال بالمعده خفيف محمول مقبول، ما هو الدواء على 3 ايام طول ما هو قادر يتحمل هذا السايد ايفكت ما انا مشكل بيخلص العلاج. هلا ما انه قادر يتحمله بهذه الحاله بده يراجع طبيبه يمكن يوصف له دواء ثاني تفرق الحاله. من فتره كمان في صديق كان عم ياخذ اوزامبيك، عمل الفحوصات اللازمه، هو لازم ياخذ الدواء طبيب اختصاص ماشي بالخبريه 100%، بس بلش عمل له سايد افكت اللي هو عم هو قصه العيان وشوي وجع بالمعده وهيك اللي عم يصيب كل العالم. هو ما قدر يتحمله نتيجه هيدي الشغله، قد ما انزعج من الدواء اضطر يوقف الدواء والحكيم ينقل على شيء تاني. فالاثر الجانبي هو شيء طبيعي يصير، شيء غير مرغوب مضطرين يصير معنا. ليش؟ لان الادويه بعدها منا سلكتيف 100%. ان شاء الله كل ما يتطور الطب بتطور العلم بتصير الادويه تشتغل على ريسبتر معين بمحل معين بالجسم بتخف السايد افكت.
1: خلينا نوضح، الانتي بايوتكس هن بيسببوا مشاكل بالمعده حتى لو اخذناهم بالطريقه الصح؟
0: اذا اخذناهم نحن حسب تعليمات الطبيب والصيدلي وبالطريقه الصح الاثار الجانبيه على المعده بتكون اقل واخف طبيعي، بس ما بيعني انه ما رح ياثروا على المعده. في انتي بايوتكس هن بيكونوا شويه تقال على المعده ونتيجه هيدا الشيء نحنا يعني حتى لو أخذناه بعد الأكل للدواء في دائما تأثير ممكن يصير معنا.
1: الأدوية لازم نخضها الليكيد قبل ما نستخدمها مزبوط؟
0: في هلا بشكل عام هي قاعدة بنقول إنه دائما نخض الدواء ما نستخدمه، مش كل الأدوية بتضخ.
1: شو السبب؟
0: لأن في أدوية بيكون هي سسبنسيون إحنا بنقلها لأن أحسن ما ترجع ترقد وهيك، فنحن بنرجع بنخض الدواء لنتأكد إنه الدواء كله صار أوموجين، يعني صار كله حالة واحدة مش دواء لحال والليكويد، يعني لما يفرق الكونسنتريشن بالبارت من دواء بارت تاني.
1: إذا الدواء بدون وصفة فينا ناخده براحتنا صح أو غلط؟
0: لا، حتى الأدوية اللي ما بدها وصفة حكيم، نحن في شيء عنا بالفارماسي بنقول لهم الأدوية اللي هن الـ OTC الـ Over the Counter، حتى هول الأدوية كنا عم نحكي مثلا نعتبر دواء للعيان بيكون مكتوب عليه أنه مثلا هيدا بتاخده إذا على 5 أيام، بعد الخمس أيام طول ما هو هيدا العارض بعده مستمر عندك يعني في مشكلة. أنت هون شو بدك تعمل؟ لازم تراجع طبيب تخليه شو
1: تتغير الدواء.
0: لا تعرف شو، يمكن أنت أصلاً عم تاخده هيدا عم يعالج سمتم، أنت عم يعالج عارض، نحن ما نعالج المشكلة مش العوارض تعولها.
1: الفيتامين بيمنع الرشح صح أو غلط؟
0: الفيتامينز بشكل عام بيقوي المناعة، أوكي، وبيخففوا من ريسك إنه نرشح، وهيك تحديداً الفيتامين سي. هل هو بيمنع الرشح بشكل كلي؟ لا. حتى الفلو فاكسين هو ما بيمنع الرشح بشكل كلي، بس بيساعد. نفس الشيء الفيتامينات، الفيتامينات قبل الرشح هن بيقوي لنا مناعتنا، فأكيد نحن بننصح أي حدا الانتوراج تعوله، المحيط تعوله، في ناس مجربة، في ناس مريضة، في شيء أكيد دغري بلش خد تحديدا فيتامين سي. ولما تكون مجرب خد، لأن من جهة رح يقوي لك مناعتك، من جهة تانية رح يعطيك شوية نشاط اللي هو أنت بتخسره لما تكون مجرب ومريض وتعبان.
1: بآخر فكرة بدنا نحكي عن خطورة الإنترنت بعصرنا اليوم واللجوء لتشات جي بي تي.
0: اوكي
1: صرنا نحن نستعمل تشات جي بي تي لانه بنحس انه اسرع شيء وانه فينا
0: ناخذ جواب بسرعه
1: فقد ايه خطوره هيدا الشغله؟
0: الفكره بالتشات جي بي تي ولا بالسوشيال ميديا انه في هيدا الكونتاكت اللي بصير، لان اوقات لنعتبر اول شيء نبلش بالتشات جي بي تي، يمكن انت توصفي له حالتك بطريقه حتى لو كان دقيق، بس انت عم توصفي الحاله غلط. يمكن تقول له مثلا عندي وجع هون، عندي وجع هون، في سيمتوم ان سي تي. تشات جي بي تي ما رح يسالك شو عندك عوارض، ما رح يفكر انه مثلا انا مثلا اذا اجاني مريض راسه عم يوجعه، فكر مثلا انه يمكن معقول مر شيء حالي، ضغطه اللي عالي، صاير معه شيء،
1: عايش بلبنان
0: يمكن وجع راسه او نعتبر حدا عنده دوخه، هل هي مثلا دوخه طبيعيه او هي من دينه او هي مثلا ممكن من رقبته اعصب. فنحن في اشياء يعني هيدا الكونتاكت البشري جدا جدا جدا مهم. ما في اي ايموشنال اي شو اسمه، اليوم كان عندنا برزنتيشن عن ايموشنال انتليجنس، بعدها راس اي ارتفيشال انتليجنس يجي يغطي محله ابدا.
1: بس بتصير يعني شايف انت عالم بتلجأ
0: لتشات جي بي تي، في ناس بتجيب لنا عن سكرين شوت انه ليك تشات جي بي تي شو قال لي او اعطيني هيدا الدواء، طلع انا هو كون سائل تشات جي بي تي، واوقات تكون كيس غلط، اوقات بيكون الجواب غلط،
1: شيء كثير خطر
0: طبعا. عشان هيك ليش بدنا نسال تشات جي بي تي ونحن عندنا صيدليات وعندنا صيادله وعندنا اختصاصيين واطباء واختصاصيين بالطب؟
1: هلا صار في شيء اسمه قبل ما تاخذ هيدا الدواء فوت شوف الريفيو على انستا تيك توك، قد ايه هالشيء غلط؟
0: طبعا غلط، لان كل حاله غير الثانيه، يعني حتى في اشخاص بتاخذ الدواء بناء على نصيحه جارهم لان صار معهم شيء مشابه، مع انه يمكن حالته غير. مش يعني مش كل مسكن هو مسكن، يعني حاعطيك مثل مره صار معي، اجى مريض قال لي اخذت هيدا المسكن راسه عم يوجعه، اخذت هيدا المسكن هو مش الحال. طلعت له بس هيدا مسكن للمعده، ما بي اكيد ما بيشتغل على وجع الراس. حاله تانية أسوأ، مره اجى مريض لعنا كان عنده وجع بمعدته وعم ياخذ فولترام مثلا، هو الفولترام بيعمل وجع بالمعده. فانت يعني عرفت الحالات كيف بتصير اوقات، فبمحل ما لا اساله، ودائما نحن جاهزين للمساعده.
1: ليش ما فينا نعمم علي؟ يعني في هول الادويه تبع هيدا الدواء بخليني اضعف، خلاني نام، خلاني ارتاح، ليش ما لازم نحن انه نعمم؟
0: لأن كل شخص بيتفاعل مع الدواء يمكن بطريقة مختلفة عن التاني، وكل كيس غير التاني. في أشخاص مثلاً هلأ دارج الأوزامبيك والهيك، في أشخاص كتير عم تاخد الدواء يمكن يكون عنده تعارض مع حالتها الصحية، يمكن هو عنده مشكل صحي، الفاميلي هيستوري تعولته، شو عنده مشاكل بالعائلة، في كتير إشياء بتأثر. فاليوم الدواء اللي هو مناسب إلي يمكن ما يكون مناسب لمريض تاني، يمكن كنا عم نحكي عن حالة الأنتي أنفلاماتوار، يمكن مناسب أنا أخده، يمكن مريض إذا عنده ضغط في تلاقش في دواء تاني مناسب أكتر لحالته، أو أن الدواء اللي عم بأخده يمكن يتعارض مع أدويته أو يتعارض مع حالته. كل حالة نحن عادة منقول إنه كل حالة من أيامها لحاله. في ادويه يمكن تكون يمكن انا وياك ناخذ نفس الدواء، بس شخص ثالث معنا بنفس الاوضه يكون هذا الدواء اللي احنا عم ناخده ما بيناسبه. فنحن عشان هيك دائما خلينا نسال، وما فينا ناخذ عن وصفه مريض تاني لان احنا ما بنعرف حالته، ما بنعرف الطبيب هون شو قرر. مش كل الاوجاع مثل بعضها، مش كل العوارض مثل بعضها، مش كلنا بنعبر بنفس الطريقه.
1: هل في ادويه اليوم تتعارض مع بعضها هيك ان جنرال نحكي او ننصح العالم انه ما
0: هلا في طبعا ادويه تتعارض مع بعضها، وحتى اوقات نحن بنوقع فيها، يعني يمكن دواء مثلا ما بنكون منتبهين انه المريض بياخده او ما بيقول لنا المريض انه بياخده، بنجي نحن بنوصف دواء ثاني، او مثلا يمكن نوصف دواء ويكون المريض مثلا بياخد اعشاب معينه، او بيكون رايح مثلا عنده سهر او بده يشرب، اوكي بده ياخد الكول مثلا، هلا ما بدنا نسمي لما شو اسمه. فاكيد نحن دائما في اشياء ممكن يكون فيها تعارض، اوقات الفيتامينات يعني مثلا نحن بنقول اذا انت بدك تاخد كالسيوم بدك تاخد حديد ما تاخذهم بنفس الوقت، لانه رح ياثروا على امتصاص بعض. فاذا بدك في ادويه مثلا ما فينا ناخذها مع مشتقات الحليب، لا ممكن تأثر على امتصاصها طبعا. في انتي بايوتكس مثلا ما فينا نحن ناخذهم مع اذا حدا بده مع لبن او اي شيء ثاني، لان رح يعمل كومبلكسيشن وياثر على الامتصاص تاعه للدواء. فغالبا كل هالخبريات نحن بنكون عم نشرحها للمريض، المهم بس المريض يلتزم فيها على فتره فيها. ونحن يعني نفهم انه اوقات الالتزام بالدواء على جمعة او 10 ايام انك تاخده مثلا مرتين بالنهار، وفي ادوية مثلا انتبه من الشمس او حط سان سكرين مع انك عم تاخذ دواء حبوب، انه في اشياء المريض انه بده يضل على 10 ايام التزام. هذا الالتزام هو بوصلك للعلاج. للاسف يعني اوقات في مرضى بنص العلاج بيطشوا، بكون عم ياخذ انتي بايوتيك بيوقفوا، نضطر نرجع نبلش من الصفر او نعطيه العلاج لمده اطول او حتى يمكن غير العلاج كله. فالالتزام على فتره معينه بيعطينا نتيجه منيحه.
1: علي ثانك يو كثير عن جد على هيدي الحلقه، كانت كثير حلوه واستفدنا كثير، فثانك يو لوجودك معنا. بختم معكم اعزائي المستمعين بحلقتنا من كيف صحتك لليوم، وبلاقيكم اربعه الجاي على الساعه 4 بحلقه جديده وموضوع جديد.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

مساء الخير وانطلقت حلقة جديدة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. داعش آب و 12 آب كانوا يومين مفصليين بالجلسة التشريعية اللي عقدت أمس واليوم داخل المجلس النيابي. هالجلسة التشريعية اللي أمس أقرت إلغاء قانون الإعدام، وكان لبنان هو الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط يلي ألغت هذه العقوبة، عقوبة الإعدام، بالإضافة اليوم للبدء ب قانون الإعلام. أمس واليوم كنا عم نحكي عن قانون العفو العام، هذا القانون يلي حيكون من تداعياته من الجهة الأولى حيكون في إخراج نحو 70 إسلامي من الحبس، إضافة لعودة المبعدين قسرا من إسرائيل. تفاصيل سياسية أكثر حينضم لنا الصحافي توني بولس بعد شوي. بالإضافة حلقة اليوم حتكون جولة على أبرز الأخبار التكنولوجية والطبية والصحية والاجتماعية وغيرها من لبنان وكل أنحاء العالم، إضافة إلى فقرة قصة من لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: الصحافي توني بولوس بينضم لنا. أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا فيك، مرحبا.
1: أستاذ توني، كيف بتقرأ قانون إلغاء الإعدام بلبنان قبل ما نحكي عن قانون اليوم العفو العام؟
2: يعني بالنتيجة الدول المتقدمة والدول الحضرية والنظرة الجديدة للعقوبات هي بتروح بهذا الاتجاه، وحسناً فعل لبنان نلغي عقوبة الإعدام، لأنه هيدا عقوبة فيها جدل، يعني جدل إيديولوجي وفكري، وعملياً النفس ليس الإنسان يحق له أن يضع لها نهاية. فعملياً العقوبات كلها فيها تكون موجودة بتشريعات بشرية، ولكن عقوبة الإعدام هي غير محقة، يعني أنا كرأيي ضدها من الأساس، يعني ولازم من زمان كانت تلغى. وهيدا عقوبة أصلاً كانت تنفذ، يعني كل ما ننفذ إعدام بالخصوصية اللبنانية ما نجمع من كل الطوائف تنفذ عقوبة إعدام، بالتالي يعني لا هي رادعة لارتكاب الجرم، ولا هي بالوقت ذاته

0: كيف أيضاً بنقدر نفسر للمستمعين شو صار اليوم بقانون العفو العام؟
1: يعني قانون العفو العام اللي صار له عم يطرحها من جلسة لجلسة من فترة طويلة وهي جدل كتير حوله، وأخيراً تم إقراره رغم أنه في بعض الملاحظات كان بيسوى يكون أفضل من هيك، لكن بالصيغة اللي طلع فيها بيرفع الغبن والظلم عن شريحة من اللبنانيين اللي موجودة بالسجون، هلا بنسميهم إسلاميين أو غير إسلاميين، بالنتيجة هؤلاء المواطنين موجودين بالسجون منذ أعوام طويلة وما في محاكمات وما في جرم، وخاصة نعرف أنه في كثير جرائم في لبنان يعني نفذتها أو أخذت القرار العقوبات فيها المحكمة العسكرية يلي معروفة خلفياتها السياسية، يعني معروفة أنه كان حزب الله هو عم يتخذ هذه القرارات والأحكام. فعمليا ناس بدون محاكمة وناس بمحاكمات ظالمة، فإجا الوقت حتى نحرر السجون من الظلم اللاحق بنزلاء كسر موجودين فيها. إجا هالقانون بهذا الاتجاه، وبرأيي حسب المعلومات يعني في بين 70 ل 104 أشخاص هيخرجوا بالتوالي، بين من يشملهم العقوبة العفو العام بشكل مباشر ومنهم من يبقى لهم فترة قصيرة لإنهاء يعني الاستفادة من التخفيض بالعقوبة يلي لاحظوا هذا القانون. عمليا الشيخ أحمد الأسير ما كان في جرأة عند المجلس النيابي يشمله بشكل مباشر هذا القانون. عمليا ملف عبرة هو ملف سياسي بامتياز، المحكمة العسكرية وقت لدينة أحمد الأسير أغفلت كثير من الدلائل والقرائن يلي بدين حزب الله ودوره في هذه القضية، وهو توريط الجيش وأحمد الأسير باشتباك مباشر. فلذلك هذه القضية منا عادلة من الأساس، وفيها سياسة وفيها تدخلات خارجية. كان عم نقدم حلين، إما إعادة المحاكمة أو قانون عفو عام، ولكن يعني خصوصية أحمد الأسير يعني خلت ما يكون في جرأة عند النواب يقولوا ويدخلوه بشكل مباشر ضمن هذا القانون. بجميع الأحوال راح يستفيد من التخفيض ويبقى له فترة سنة أو سنة وشوي، وبالتالي يعني كمان راح يخرج خارج السجن، وهذا أمر طبيعي بأي شخص مدان أو موجود بالسجن بظروف غير موضوعية أو غير عادلة.
0: استاذ حضرتك صحافي، قانون الإعلان الجديد كمان عم بيكون موضع نقاش بين مؤيد وبين معارض، اليوم كصحافي كيف بتشوف هذا القانون الجديد؟
1: يعني مثل ما وصفوا بعض الزملاء أنه تم إلغاء عقوبة الإعدام وتم إعدام الإعلام. عمليا هذا القانون في كثير من المواد الخطيرة على الحريات الإعلامية، يتعارض مع الدستور اللبناني اللي بنص بالمادة 13 منه على الحريات العامة واحترامها وصونا لجميع اللبنانيين. هذا القانون مش بس يمس الإعلاميين، بيمس أي مواطن بيعبر عن رأيه وبيحط بالسجن، بيعطي حق السجن لمدة 3 أشهر كتوقيف احتياطي أو غيره، وفي نوع من التعدي على الحريات بهذا القانون. فلذلك في اليوم رفض كتير كبير لهذا القانون من كل الإعلاميين، وفي نوع من خديعة تعرضوا له بعض النواب عمليا، لأنه الجلسة اللي كانت قبل بنهار للجان كان في توافق على إلغاء بعض المواد وتعديلات بالقانون. عمليا النائب الياس بصعب على ما يبدو كان هو عم بيقود المكيدة يلي متفقين عليها من خلف الطاولة بعض النواب أو بعض الكتل النيابية مثل نبيه بري وغيرهم، لأنه يبدو في توجه بين هلالين شيعي للإطباق وللسيطرة على المؤسسة الإعلامية من خلال إخضاعها بهذه القوانين يلي هي تفسر بشكل يعني مطاطي وتفسر بشكل غير واضح، وبتيح من خلالها الدخول على الحريات الإعلامية وحتى وصولا لإقفال بعض المؤسسات الإعلامية والصحفية. فلذلك هذا القانون لن يمر، لا أعتقد أنه سيمر، رح يواجه بأساليب رفض ديمقراطية. النقابات رح تتوجه من خلال بعض النواب أو 10 نواب للطعن فيه أمام المجلس الدستوري. كمان في توجه إلى رئيس الجمهورية، وحسب المعلومات الرئيس متفهم لهذا الموضوع لرد القانون للمجلس النيابي، وكما سيكون هناك يعني نوع من الضغط الإعلامي على هل لمنع أن يمر هذا الإعلام، لأنه الإعلام يلي كان حر وما استطاعت سلطة الوصاية السورية بوقت الأوقات أن تخليه يخضع، ولا منظومة حزب الله وإيران في لبنان خلته يخضع بوقت خضعت السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية لسلطات الاحتلال بقي الإعلام. اليوم بهذا الزمن جاي مين بده يخلي الإعلام يخضع بالقوة ويقمع الإعلام؟ فلذلك ما رح ينجح بعتقد، وراح يكون في تضامن اعلامي واسع.

0: يتجاوز الخلافات السياسية وما في انقسام بين الجسم الإعلامي حول هذا القانون. النقابات موحدة ومعهم أيضا الإعلاميين لرفضه. وعمليا اللي قاله الوزير بول مرقص يعني هيك مثل التبنيج انه سوف يتابع الموضوع ونعمل قانون للتعديلات، هذا نوع من التبنيج. لن ينتظر احد ان يقدم تعديلات، كان لازم هالتعديلات تتم، ومش المجلس النيابي بشرع على ذوق الياس مصعب شو هو عباله او مخلفه الياس مصعب. يعني اذا بري بده يستخدم الياس مصعب كشماعه لافشال قوانين او ل يعني انتاج قوانين جائره.
1: الصحافي توني بولوس أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمداخلة.
0: شكرا.

0: في خطوة تاريخية أقر مجلس النواب قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكترية، وهي سابقة أولى من نوعها بالشرق الأوسط. ورحبت الأمم المتحدة بالقرار ودعت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السير على خطى لبنان. إذن صاد البرلمان اللبناني على إلغاء عقوبة الإعدام المجمد تطبيقها بالبلاد منذ أكثر من عقدين، ليصير لبنان أول بلد بالشرق الأوسط ينهي رسمياً هالعقوبة. وانطلقت بالبرلمان جلسة تشريعية تستمر ليومين، وبيتضمن جدول أعمال عدة بنود من بين قانون العفو العام بيثير إقراره جدل وانقسام منذ سنوات. ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقرار إلغاء القانون، ودعا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتباع الخطى نفسها. وكان اعتبر وزير العدل عادل نصار من البرلمان أنه هيدا الإلغاء هو تاريخي، وأوضح أنه بعد نشر القوانين والقانون لا يصبح بإمكان الدول يلي ألغت عقوبة الإعدام أنه ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج بعد زوال المتمثل أنه يتضمن القانون اللبناني هالعقوبة. يذكر أنه لبنان طبق إذن تجميد غير رسمي لعقوبة الإعدام يلي نفذها للمرة الأخيرة عام 2004. وكان صوت لبنان بالعام 2024 لصارح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يلي يدعو جميع الدول لفرض وقف اختياري على تنفيذ عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء العقوبة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

واليوم أقر مجلس النواب اقتراح قانون يرمي لمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية بعد إدخال تعديلات عليه منهياً السجال السياسي. وقانون استمر أشهر بشأن الجرائم يلي رح يشملها والموقوفين يلي معقول يستفيدوا منه. وكان هالقرار والاقتراح بعد يوم فقدان الجلسة التشريعية نصابة إثر خلاف داخل البرلمان والحكومة بشأن ملاحظات قيادة الجيش واستعتراضات متقابلة من عير الموقوفين الإسلاميين وعير العسكريين يلي قتلوا بمواجهات أمنية. ودفع نواب من الطائفة السنية باتجاه إقرار العفو بظل ارتفاع أعداد الموقوفين ولاسيما من لم تصدر بحق أحكام نهائية وتردد الأوضاع داخل السجون اللبنانية. وبدأت اللجان النيابية المشتركة مناقشة الاقتراح قبل ما تقر بأيار بعد 9 جلسات شارك فيها ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية. ولكن حالة النص للهيئة العامة فتحت الباب أمام اعتراضات متناقضة إذا اعتبرت عائلات موقوفين إسلاميين أن هالاستثناءات أفرغت العفو من مضمونه، بينما حذرت عيال عسكريين قتلوا بمواجهات أمنية من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح مدنيين بقتل الجنود. وكان البرلمان عم يستعد للانتقال لمناقشة العفو بعدما أقر إلغاء عقوبة الإعدام وقانون جديد للإعلام لما طلب وزير الدفاع ميشيل منسا تلاوة ملاحظات قيادة الجيش على الاقتراح. واعترض رئيس الحكومة نواف سلام واعتبر أن الحكومة يمثل رئيسة وأن قيادة الجيش كانت أرسلت ملاحظات خطياً. وأثار السجال احتجاج نواب من حزب الله والتيار الوطني الحر يلي غادر بعضه من القاعة ما أدى إلى فقدان النصاب وتأجيل المناقشة ليوم الأربعاء.

الليل سياشو هالبيك العمران شعشع نزرانو

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وشدد خلال زيارة له للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي باتخاذ كل الخطوات المطلوبة لبقاء طويل الأمد بالمنطقة الأمنية بلبنان وسوريا وغزة، وأضاف: نهدم البنى التحتية لحزب الله وكل المنازل بالمنطقة الأمنية ولن نسمح بتهديد مواطنينا، وتابع: دمرنا الأنفاق يلي بنوها بدعم إيراني لغزو الجليل. وأشار كاتس لأن الجيش الإسرائيلي هزم حزب الله بمهارة وسيطر على جبل شقيف بجنوب لبنان، وكانت أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن كاتس زار اليوم الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان وبحث مع إيادته الاستعدادات للحملة المرتقبة ضد حزب الله. وكان حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية بجرد بريتيل، نفذ فوج الحدود البرية الرابع ووحدات أخرى من قوى البر بمشاركة القوات الجوية. بعد تفقد قيادة فوج الحدود البرية الرابع حيث افتتح غرفة العمليات واطلع على كل تجهيزات الحديثة المستخدمة لتنفيذ المهمات، لا سيما مراقبة الحدود وحمايتها، كما افتتح نصب تذكاري لشهداء الفوج.

وسياسياً تلقى رئيس الحكومة نواف سلامة اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، جرى خلاله البحث بسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وبيدعم أمنه واستقراره. كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانب اللبناني والسوري لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت أعلنت نيابتي الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية رفض لصيغة قانون الإعلام الجديد يلي أقر مجلس النواب، وأكدوا أنه عزم على مواجهة هالأمور قضائيا وميدانيا وطعن في أمام المجلس الدستوري. وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رد لمجلس النواب لإعادة دراسته وتعديله بما يضمن الحريات الإعلامية والعامة.

0: وفي الميدانيات الجنوبية ألقت مسيرة إسرائيلية على دفعتي مواد متفجرة على أحراش بيت يحون في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصور جنوب سور. وكان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجير كبير فجر اليوم ببلدة زوتر الشرقية قضاء النبطية، ليتبين أنه كان ناجم عن قوة إسرائيلية بعملية نسف وتدمير مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي الرسمية المؤلف من 4 طوابق والواقع بوسط البلدة، ما أدى لتدميره بالكامل ولم يفد عن وقوع إصابات، فيما خلف التفجير أضرار كبيرة بمحيط المدرسة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

بعض المسلسلات اللبنانية القديمة اشتقنا لها كتير ومنحبها وبتضل مزروعة بذاكرتنا وحتى بيجي دايماً عبالنا نرجع نحضرها لو قد ما حضرينا من قبل، وهي جزء من طفولتنا وخصوصي جيل التسعينيات يلي ربي بهالفترة على دراما الكوميدية بلبنان. البداية من مسلسل مريانا، مين ما بيتذكر هالمسلسل الشهير يلي كانت كل عائلة تجتمع لتحضر هالمسلسل كل نهار ثلاثة بعد الأخبار، ومنه انطلق أشهر الممثلين اللبنانية نحو النجومية مثل كارول الحاج، سيرين عبد النور، نهلة داوود، يوسف حداد، وكانت حبكة المسلسل ذكية وأحداثه قوية وتميز بوجود اللكنة الجبلية.

إلى مسلسل غريبي يلي كان من أجمل المسلسلات اللبنانية يلي كنا نتابعها نحن وصغار. كلنا حبينا وقت ثنائية سيرين عبد النور وعمار شلق يلي أدت فيه دور كارلا حبيبة رؤوف النايب وفاتت على قلوب الكل بسبب جمالها ونعومتها وموهبتها ورقتها. وحبينا أيضا حبكة المسلسل يلي كانت درامية وتشويقية. أما مسلسل جميل وجميل من أقدم المسلسلات الكوميدية لجورج خباز، حقق نجاح كبير بوقتها وانعمل منه عدة أجزاء. أما القصة فكانت كتير مهضومة، بتحكي عن جميل القصير ويلي مش كتير حلو ويلي تجوز بنت طويلة وكتير حلوة، لا عريض ولا طويل، هي حلوة وطويلة، هو بالاسم جميل وهي فعلا جميلة. أما من أشهر المسلسلات اللبنانية كان وبعدنا لهلأ مننتره ونسمع غنيته نرجع منحن لأيام زمان. هالمسلسل بيحكي عن قصة أم احتضني طلاب الجامعة ببيتها وصارت تسمع هموم ومشاكل. هالمسلسل يعتبر من روائع الراحل مروان نجار وصار جزء من أرشيف الزمن الجميل. هو أحلى بيوت راس بيروت. بنات عماتي وبنتي وأنا، هالمسلسل لقى شعبية كبيرة وقت عرضوه وانعمل منه فيلم كمان. بيحكي عن قصة حب بتجمع معلمة مطلقة عندها بنت بعدها بتحب جوزها، وبتخلل المسلسل أحداث كوميدية ومضحكة.

إلى مسلسل غنوش دبية، هالمسلسل يلي تعلق فيه كل الجيل وجيل الأهل، بيتميز بجمال وخفة دم رنا بركات يلي كانت عايشة كل حياتها غنية، وفجأة لقيت حالها فقيرة وبطل معها مصاري تصرف مثل قبل من بعد ما فلس بيا. تنغرم بطارق فياض الشاب الواعي يلي بجرب يساعد بيا كل هالفترة، بس رنا ما بتصدقه وبتضل تهرب منه وتتهمه بإفلاس بيا. إلى عبدو عبدو، هو ساتكم زرع فينا البسمة طيلة فترة عرضه، وبعدنا لليوم نحضر مسلسلاته يلي كنا نحبه بالمسلسل، أنه كانت كل حلقة بتحكي قصة شكل، وكل قصة بتضل علقانة براسنا أكتر من غيرها. إلى مسلسل فاميليا يلي عنده 3 أجزاء وكل جزء مليان بالأحداث الشيئة أكتر من التاني، بيحكي عن قصة 6 صحفية حبت رجال ذكوري ولكن قدرت تغير له نظرته للمرأة، وبتخلى المسلسل أحداث كوميدية ودرامية شيئة بتدور حول الحياة اليومية لطلاب الجامعة بلبنان. لأنه العمر ما له حدود، خبرية اليوم كتير مهضومة ورح تخلي قلبكن يضحك. في تيتا لبنانية مهضومة كتير قررت تتعلم السواقة على عمر 82 سنة. كان حلمها من هي وصغيرة أنه تتعلم السواقة، بس ما قدرت تحقق هيدا الحلم، ولكن بعد مرور السنوات ضل هالحلم عايش لحد ما إجا نهار وقررت أنه لو شو ما صار لازم تحققه. من وقت ما كانت صبية وكان حلمها تتعلم السواقة وما عطيوها دفتر السواقة، ولكن من بعد 82 سنة حققت هيدا الحلم، وبتخبر أنه نهار يلي لقطت فيه ديركسيون حست بشعور ما بيوصف وكأن رجع عمرها 12 سنة.

0: تعمل شركة أوبن أي آي على تطوير أول أجهزتها الاستهلاكية بخطوة بتستهدف نقل تجربة الذكاء الاصطناعي من شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلى جهاز مادي مصمم ليكون حاضر مع المستخدم كل الأيام، على أن يأتي بتصميم دائري غير مألوف وأجزاء بتتحرك تلقائياً لمنحه أمور بتكون تفاعلية أكثر. وبحسب بلومبرغ سيأتي الجهاز بصورة مكبر صوت ذكي من دون شاشة بتصميم بيشبه الحلقة أو قطعة الدوناتس، بما يسمح للمستخدم بحمله بسهولة بإيد وحدة والتنقل فيه بسهولة. اخترق وكيل الذكاء الصناعي نظام حجز تابع لصالة رياضية بأستراليا واستغل ثغرة أمنية لحجز حصة تدريبية قبل موعد إطاحتها، قبل ما يلغي حجز مستخدم آخر من قائمة الانتظار من دون تلقي تعليمات بذلك. وبحسب شبكة ABC News فإن تلك الواقعة تعد أول حالة معروفة بأستراليا لهجوم سبراني ذاتي بنفذ الذكاء الاصطناعي. استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 97% من شحنات الروبوتات البشرية عالمياً بنصف الأول من 2026، حيث بلغت الشحنات 19.1 ألف وحدة مع توقعات بارتفاعها ل 60 ألف وحدة خلال 2026. طور فريق من جامعة أمريكية سيارة كهربائية صغيرة مزودة بأكثر من 1700 خلية كهروضوئية وبتولد طاقة بتكفي لرحلة يومية بتوصل ل 12 ميل وتزن 550 كيلوغرام. المشروع بدعم من BMW وبالتعاون مع معهد ألماني، وبيتميز بتصميم بيسمح بتوليد الطاقة حتى بالعتمة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: خمسة على خمسة بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: علقان بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أنهيت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الحظر المفروض على تشغيل منصة تيك توك عبر الهواتف والمعدات التابعة للحكومة الفيدرالية، وذلك أثر استنتاج بأن برنامج التواصل الاجتماعي المعروف لم يعد يمثل خطورة على الأمن القومي بعد تحويل أنشطته داخل أمريكا إلى جهات استثمارية أمريكية. ثواني قليلة بتكفي لتحويل قطعة خبز عادية باليابان إلى مادة بتحصد ملايين المشاهدات، ثم إلى منتج بيبحث عنه البريطانيين بالمتاجر. وبدل مشهد برغيف ذهبي يملأ شاشة الهواتف، تضغط عليه ومن ثم بيصير موجود عندك. هذا الأمر يلي صار وانتقل الخبز من بريطانيا بكثرة إلى اليابان، والعكس تمام. أظهرت بيانات حديثة تراجعاً بمختلف فئات الجرائم العنيفة بأمريكا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، باستمرار لمسار هبوطي بدأ بعد ارتفاع يلي شهدته معدلات الجريمة خلال كورونا. وبحسب مسح أجرته رابطة رؤساء الشرطة بالمدن الكبرى، انخفضت جرائم القتل بنسبة 17.2% وعمليات السطو بنسبة 16.6% وجرائم الاغتصاب بنسبة 6.2%، فيما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 5.7%. وبجمع الفئات الأربع سجلت الجرائم العنيفة انخفاض بنحو 8.3%، بما يعادل نحو 14200 جريمة أقل مقارنة بإجمالي الجرائم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تستعد إسبانيا لاستقبال ملايين الأشخاص لمتابعة كسوف شمس كل نادر وسط حالة من الترقب والحماس مع توجه الأنظار إلى أفضل المواقع لمشاهدة الظاهرة الفلكية يلي عم تشهدها البلاد للمرة الأولى من أكثر من قرن. وذكر عالم الفلك والمتحدث بمجال العلوم بمدريد الفلكية رح يكون الأمر مذهل، فالكسوف الشمس الكل واحد من أعظم المشاهد يلي يمكن للطبيعة أن تقدمها بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. كشفت البعثة الأثرية المصرية العامة بموقع الشيخ صوبي بالواحات البحرية أثار الواحات البحرية عن عدد من المقابر يلي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من التاريخ المصري، إلى جانب مجموعة من الأمور الأثرية، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بالموقع. المقبرة الأولى هي عبارة عن مقبرة جماعية منحوتة بصخر الحجر الرملي، يرجح أنه كانت مخصصة لأسرة واحدة مكونة من 5 أفراد. أما المقبرة الثانية فهي غير منقوشة، ويرجح أنها تعود إلى العصر الروماني وتنتمي إلى طراز المقابر ذات السلالم. أما المقبرة الثالثة فهي مقبرة جماعية، يرجح كذلك أنها تعود إلى العصر الروماني وتنتمي إلى طراز المقابر ذات الأبار.

0: ذكر باحثون أن موجات الجفاف لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع الأمراض المرتبطة بالمياه، بل يمكن ببعض الظروف أن تزيد انتشار العدوى عبر دفع الحيوانات والبشر إلى التجمع حول مصادر مي محدودة وأضعاف مقاومة الكائنات الحية ومنح ميزة للطفيليات والناقلات الأكثر قدرة على تحمل الظروف القاسية. كشفت كوريا الجنوبية عن استراتيجية تكنولوجية طموحة بتركز على 7 مشاريع متنوعة من الطاقة النووية والحوسبة الكمية وصولاً إلى الفضاء والتكنولوجيا الحيوية، بوقت تسعى في البلاد إلى تأمين محركات نمو جديدة تتجاوز مجال أشباه المواصلات والذكاء الاصطناعي. تباشر الشرطة الإسبانية عملية واسعة النطاق وحملة للسلامة العامة قبل كسوف كل نادر للشمس من المنتظر حدوثه، وسيتزامن مع إحدى أكثر فترات البلاد عرضة لخطر حريق الغابات. وتسعى الحكومات المحلية الواقعة على طول مسار الكسوف عبر إسبانيا يلي بتوفر أفضل مواقع لمشاهدة الحدث بأوروبا إلى تنظيم التدفق المتوقع لنحو 6 ملايين شخص عبر تخصيص 660 موقع رسمي للمشاهدة إلى جانب مناطق لانتظار السيارات والتخييم. ذكرت الصين أن عملية إطلاق القمر الاصطناعي على متن صاروخ من طراز معين باقت بالفشل بعد خلل برحلة الصاروخ بعد إقلاعه بقليل من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن الصاروخ أطلق عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أسباب الخلل الفني يلي بعد قيد التحليل. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: Les nuits nostalgie présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

بحدث فلكي استثنائي عم يترقب العالم اليوم ب 12 اب 2026 كسوف شمسي كلي بحول النهار ولو لدقائق الى مشهد سماوي مختلف تماما بالمناطق الواقعه على مسار الكسوف. أما بالعالم العربي فلن تكون المشاهدة بالدرجة نفسها من الاستثنائية لأنه ما رح تكون موجودة ضمن المسار الكسوفي الكلي. بحسب وكالة الفضاء الأمريكية سيمتد مسار الكسوف الكلي عبر أجزاء من غرينلاند وإيسلندا وشمال روسيا وإسبانيا ومنطقة صغيرة من البرتغال، فيما ستشهد مناطق أخرى بأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية كسوف جزئي. عربياً رح تتمكن أجزاء من المغرب والجزائر وتونس ومناطق أخرى من شمال غرب إفريقيا من رصد الكسوف جزئياً مع تفاوت نسبة احتجاب الشمس بحسب الموقع الجغرافي. أما لبنان ومصر ومعظم دول الخليج والمشرق العربي فلن تقع ضمن المناطق اللي يمكن منها رصد الكسوف ب 12 آب، ما يعني أنه سكان هالدول ما رح يقدروا يكونوا عم بتابعوا الظاهرة مباشرة من مواقعهم. يحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فبيحجب جزء من الضوء تبع الشمس أو كله ويلقي بظله على سطح الأرض، وعندما يكون في حجب للقمر لوجه الشمس بالكامل يعرف الحدث باسم الكسوف الشمسي الكلي.

بعد الحكم على بشار الأسد منتعرف على أبرز الرؤساء يلي تم الحكم عليهم بالإعدام. البداية من صدام حسين بالعراق، حكم عليه بالإعدام شنق عام 2006 بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية بقضية معينة يلي قتل فيها 148 شخص بعد محاولة اغتياله عام 1982، ونفذ الحكم فيه ب 30 ديسمبر 2006. إلى ذوالفقار علي بوتو بباكستان، أدين الرئيس ورئيس الوزراء السابق بالتآمر لقتل أحد خصومه السياسيين وأعدم شنقاً عام 1979، وبعد 45 سنة قادت المحكمة العليا الباكستانية بأن محاكمته لم تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة. إلى إفريقيا الوسطى، حيث حكم على الرئيس والإمبراطور السابق بالإعدام غيابياً عام 1980، وعندما رجع إلى بلاده حوكم مجدداً وصدر بحقه حكم إعدام آخر، ولكنه خفف لاحقاً إلى السجن المؤبد ثم تم إطلاق سراحه. إلى مصر مع محمد مرسي، حيث صدر بحق الرئيس المصري الأسبق حكم بالإعدام عام 2015 بقضية اقتحام السجون، ولكن محكمة النقد ألغت الحكم بالعام التالي وأمرت بإعادة المحاكمة، وتوفي مرسي عام 2019 خلال جلسة محاكمة بقضية أخرى. إلى سوريا مع بشار الأسد، حيث أحدث المنضمين إلى هالقائمة. بآب 2026 حكمت محكمة بدمشق على الرئيس السوري المخلوع بالإعدام غيابياً بعد إدانته بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، ولكن الأسد لا يزال موجود في روسيا.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: لكل عشاق السفر الداخلي بلبنان بتقدروا تكونوا عم بتروحوا على أجمل الأسواق الشعبية. البداية من سوق حصرون يلي بيتميز بوردة الجبل الجميلة ويقام في مهرجانات سنوية بتضوي المنطقة، إلى سوق بعلبك يلي بيرجع إلى العصر العثماني معروف بمحلات اللحمين والأفران والتوابل، وما تفوتوا تذوقوا للصفيحة البعلبكية. سوق رشية هو سوق أثري من القرن السبعتاش وبيشتهر بالصناعات اليدوية ولا سيما المجوهرات. أما سوق جبال فهو من أقدم الأسواق الأثرية، بيتميز بالمتاحف ومحلات الأنتيكة والحرف اليدوية وبيحتمي بأجمل الأشجار والجميلة. إلى سوق البترون يلي بيجذب السياح بهندسته المعمارية الرملية وأقواسه، ومعروف بمشروبه اللذيذ الليموناضة. سوق دوما وجهة كروية رائعة بشمال ومناسبة للاكتشافات والتنزه. إلى سوق طرابلس من أكبر الأسواق الشعبية، بيتكون من 9 أسواق صغيرة ومشهور بأطيب الحلويات وزحام الناس الجميل. أما سوق صيدا فهو عبارة عن قطعة أثرية محاطة بالخانات والقصور العثمانية، بيحتوي على حمامات أثرية ومتاحف الصابون. إلى سوق سور يلي بيعكس الحضارة الفينيقية ومزدح بمحلات الأنتيكة، وسوق السمك والجواهر وحتى الأكل اللذيذ يلي بيعكس جمال سور. أما تجربة سوق المزارعين بطرابلس فهو كل نهار سبت بحديقة الملك فهد العامة، بيوفر أجواء حيوية مفعمة بروائح الأكلات الطيبة، فرصة لدعم المزارعين المحليين والمنتجات الزراعية الطازة، وبيتضمن منتجات يدوية مستحضرات طبيعية وهدايا مميزة، كما أيضا بينظم نشاطات للأطفال بالحديقة.

0: تعذر انعقاد الجلسة المسائية لمجلس النواب بعد عدم اكتمال النصاب هذه الجلسة التشريعية اليوم يلي كانت 12 آب وأقرت اليوم قانون العفو العام مع إخراج 70 موقوف إسلامي من السجون إضافة لمن المتوقع يخرج الشيخ أحمد الأسير بالعام 2028. وضمن هيدا القانون في عودة المبعدين إلى إسرائيل بيقدروا يرجعوا إلى لبنان ضمن قانون العفو العام. كمان امبارح كان في قانون إلغاء الإعدام وقانون الإعلام الجديد يلي عم بيلاقي ردود فعل مؤيدة، ولكن أيضا عم بيكون في ردود فعل معارضة. لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، معي دايما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. نعطيكم بكرة موعد جديد ومنترككم هلأ مع أجمل أغاني عبر إذاعة جبل لبنان. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

لا مبصر ولا فرمشاني ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي وصرت

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يا رب صرت اشكيله من القمر العصر.

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين

بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

بودكاست سياسة مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد